0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال معالي الشيخ صالح، يقول المرسل: إذا انتهى شهر شوال ولم أصم فيه الست، فهل يجوز لي أن أقضيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الستة تكون من شهر شوال، فمن فاتته من شوال فقد فاتته هذه السنة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجب أن تكون نية صيام الست من شوال من الليل؟
3: الصيام الواجب لا بد من نية قبله بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والصوم الواجب صوم رمضان وصوم الكفارة صوم النذر، وأما صوم التطوع من الست أو غيرها فيكفي أن ينوي من النهار قبل الزوال، لكن بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للرجل والمرأة إذا شاب شعرهم أن يصبغوه بالسواد؟
3: يغير الشيب، هذا هو السنة، ولكن بغير السواد الخالص. أما السواد غير الخالص كالكتم ونحوه فلا بأس بذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: لدينا عادة في أن من حلف وكان عليه أن يكفر هذا الحلف أن يصوم 3 أيام، فهل هذا الفعل صحيح؟
3: كفارة اليمين مرتبة بين 3 خصال: كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. وإذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وعلى هذا فإن فعلكم خطأ، فأولا يجب أن تختاروا من هذه الثلاث الأولى، فإن لم تجدوا فإنكم تصومون 3 أيام المذكورة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الصلاة في البيت بسبب المرض، وهل يجوز للمريض أن يجمع الصلوات؟
3: نعم، لك أن تصلي في البيت بسبب المرض. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول

0: الله: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمرض عذر لك أن تصلي في البيت، وأيضا لك أن تجمع بين الصلاتين لأجل المرض. إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها، إما في أول الوقت جمع تقديم أو في آخر الوقت جمع تأخير، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يجمع نية الأضحية مع العقيقة؟
0: لا يجوز له أن يجمع بين النيتين، فالأضحية لها حكم والعقيقة لها حكم. الأضحية تكون في أيام التشريق خاصة، وأما العقيقة فتفعل في أي وقت تيسرت، وهي عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. نعم.
1: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: والدنا في مدينة الرياض، ويأتي بعضنا من تبوك وبعضنا من مناطق شتى، فيضع لنا الوالد أضحية واحدة، مع أن الأغلب منا متزوج ولديه وظائف، هل هذا العمل مشروع؟
0: الأضحية على الرجل وعن أهل بيته، وأنتم لا تعيشون معه في بيته، فالأضحية تكون عمن يعيش معه في بيته، وأنتم يسن لكم أن تضحوا في بيوتكم عند عوائلكم. نعم.
1: سائل يقول: هل الأفضل أن أخرج الأضحية من البدنة أم أخرجها كبشا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: الأفضل الغنم، منها الضان والمعز، ثم الإبل، ثم البقر. والإبل الواحدة عن 7 أضاحٍ، والبقرة الواحدة عن 7 أضاحٍ، ولكن الأفضل الغنم. نعم.
1: سائل أيضا بعث بسؤاله يقول: ما حكم التساهل في الفتوى، حيث لاحظت أن البعض من الإخوة هداهم الله في المجالس والأماكن العامة، حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين، إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول: أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك، وللأسف لا يعلمون أن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة أحواله.
0: الفتوى هي توقيع عن الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة ومن أهل العلم ومتأكد منها فلا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم. وأما مجرد كل ما سمع يقول: سمعت كذا وكذا، وقد تكون الفتوى خطأ صدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور. الأحكام الواضحة لا بأس أن ينقلها لمن سأله إن كان معه علم. أما فتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى أهل الاختصاص، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
1: سائل يسأل مع الشيخ صالح يقول: ابن الصغير أكرمكم الله يتبول واقفا، حيث إنه قد بدأ يتعلم قضاء الحاجة، وقد قال لي أحد الأقارب إنه لا يجوز البول واقفا، فما هو الحكم بارك الله فيكم؟
0: يجوز البول واقفا، خصوصا إذا كان يحتاج إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بال جالسا وواقفا إذا احتاج إلى ذلك، إذا خاف من انتشار البول ومن رذاذ البول، فلا بأس أن يتبول الإنسان قائما. نعم.
1: سائل يقول: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب بارك الله فيكم؟
0: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أنا إمام لأحد المساجد، وإذا حصل في الصلاة سهو فإنني أجعل السجود قبل السلام دائما إلا في بعض الأحيان، يقول: ما هو توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
0: سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل إن كان السجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران للصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت نذرا ألا تفوتني تكبيرة الإحرام، يقول: تثاقل علي المرض ولكن ما زلت أحافظ عليها وقد شقت علي، ما هو التوجيه في ذلك؟ بارك الله فيكم.
0: أن تنذر ألا يفوتك تكبيرة الإحرام هذا من التشديد على نفسك، ما كان ينبغي لك هذا، ولكن احرص على أن تتقدم إلى الصلاة وتحضر تكبيرة الإحرام، فإذا فاتتك تكبيرة الإحرام بذلك السبب فلا حرج عليك يا أخي، أدي كفارتها ولا تشدد على نفسك في هذه المسألة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحزيب القرآن، وما هي الفترة التي إذا قرأت فيها القرآن لا أعد هاجرا له؟
0: الأفضل لك على أقل تقدير أن تختم القرآن في كل شهر مرة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: اقرأ القرآن في كل شهر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: لي خالة ولها أولاد وبنات، وكانت ابنتها قد رضعت من أمي، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك، مأجورين.
0: أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعا من الرضاعة، أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، ولا مانع أن تتزوجوا من أخواتها لأنهن لم يرضعن من أمكم وأنتم لم ترضعوا من أمها. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل شيخ صالح عن الحائض، هل لها أن تقرأ من المصحف أم أنه يحرم عليها مسه؟ بارك الله فيكم.
0: لا تقرأ إلا للحاجة إذا خشيت نسيانه، إذا كانت تحفظه وخشيت نسيانه، أو أنه وقت اختبار في حفظها القرآن فلا بأس للحاجة، لكن لا تمس المصحف من غير حائل أو من غير واسطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا وضعت على كفيها القفازين أو معها مسطرة ولا تمس القرآن مباشرة، وإنما من وراء حائل أو بواسطة شيء بيدها كالعود أو مسطرة، لا بأس بذلك.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يسأل شيخ صالح عن معنى هذه الآية.
0: هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور على الصراط الذي يمر عليه كل الناس حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم تجري بهم أعمالهم يوم القيامة. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمع أبو عبد الله يقول: هل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكنه يحب ثناء الناس وشكرهم عليه على أداء هذا العمل؟
0: هذا يفسد عمله إذا كان هذا يعني يحب هذا ويتطلع إليه، فهذا يفسد عمله، هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس والثناء عليه، لا يكون له أجر في ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك يبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر والأصغر. وأما الشرك الأصغر وهو الرياء فيبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم.
1: بارك الله فيكم. ورد من إحدى الأخوات تقول في هذا السؤال: منذ سنوات أعاني من مرض نفسي، ودائما ما أتمنى الموت والخلاص من هذه الدنيا، تسأل عن حكم هذا الفعل وهل يخل بعقيدتها؟
0: إذا كان هذا نتيجة مرض نفسي فإنها لا تؤاخذ عليه، أما إذا كانت سليمة وتتمنى الموت فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار لها الأصلح من الحياة والموت. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: بيني وبين أخي وشقيقي مخاصمة مالية، وذلك بعد وفاة والدي رحمه الله، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذت من الشيطان الرجيم وبدأت ألاطفه وأتصل به ولكنه لا يرد، وقمت بزيارته ولكنه لا يسمح لنا بالدخول. يقول: ما موقفي يا فضيلة الشيخ؟ هل أواصل أم أتركه؟ بارك الله فيكم.
0: أنت أديت الواجب عليك وهو آثم في مقاطعته لك، فالواجب عليك تتصل به وأن تزوره، فإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أيهما أفضل، القصاص أم العفو؟ القاتل إذا لم يكن معروفا بالشر والفساد وكان ذلك منه نزغة من الشيطان فالعفو عنه أفضل، وإذا كان معروفا بالشر والفساد فالقصاص أفضل، وأهل القتيل يخيرون بين 1- القصاص، 2- العفو إلى الدية، 3- العفو مجانا، 4- المصالحة على أكثر من الدية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حديث حسن، رواه الترمذي وحسنه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن

0: وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: حياكم الله دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نحاول أن نسلط الضوء على ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الأوامر والنواهي التي كلها محاسن وكلها تحرص على ما فيه خير للفرد والمجتمع ولما فيه صلاح الناس وحياتهم ومعاشهم. دكتور، لا زالت حلقاتنا التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في البيوع. في كل حلقة نأخذ شيئا حسنا من محاسن الإسلام من الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالبيوع، فيما يتعلق بالقضايا المالية عموما، لأن هذه يعني التي تكون فيها المشاحة وتكون فيها مادة الخصومة والنزاع تحديدا في حياة الناس. في هذه الحلقة سنتحدث عن قطع مادة الخصومة والنزاع وما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي لكي تقطع هذا الأمر على الناس في معاملاتهم المالية. أولا دكتور، يعني كمدخل لحديثنا، كيف حرصت الشريعة الإسلامية من خلال ما جاءت به من الأوامر والنواهي كلها على وحدة المجتمع وعلى سلامته وعلى كل ما يقوي أواصر الود والمحبة وكل ما يقطع النزاع والخصومة بين أفراده؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يخفى أن الإسلام جاء لتوحيد الناس ولتوحيد القلوب، بل لتوحيد المجتمع بكل فئاته وبكل دياناته. أما توحيد المسلمين فيما بينهم، فالله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الإسلام جاء ليقوي الروابط بين أفراد المجتمع، ولذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة المطيبة وإلى المدينة المنورة، أول شيء فعله أن أقام العلاقة بين المخلوق مع خالقه، ولذلك كان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد النبوي الشريف، وإن كان قبل ذلك نزل في قباء، فكان المسجد النبوي الذي يتصل فيه العبد بربه هو أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة المسجد الحقيقة ما هو إلا من يعني العمل من وسائل تقوية الأواصر بين المسلمين. كانت الخطوة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طيب، هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ هناك شركاء كان في المدينة، كان هناك يهود موجودين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينشر العدل والعدالة ولينشر السلم والأمان بين أفراد المجتمع الذين يعيشون في مكان واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بعمل وثيقة المدينة التي يعني جعلت حماية هذا المكان والتعايش فيه، لأن ما يكون بين المسلمين هو المحبة والنصرة بين المسلمين فيما بينهم، وما يكون بين المسلمين وغيرهم ممن يعيشون معهم في رقعة واحدة
1: العدل والاحترام،
0: العدل والاحترام والتعايش، يعني يمثل في الله تبارك وتعالى يقول: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا تبروهم وتقسطوا إليهم؟ ليحصل التعايش الذي يؤدي إلى ازدهار المجتمع وإلى عدم إقلاق سكينته واستقراره الاجتماعي واستقراره النفسي. ولذلك الإسلام حريص على نزع كل مادة للخصومة والنزاع. انظر هنا، عندما قامت وثيقة المدينة، عندما يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة، وهي وثيقة تعد أول دستور في الإسلام، بمعنى الدستور الذي يحفظ الحقوق لجميع الأطراف، والذي يحفظ أيضا المكان ويجعل مسؤولية حفظ المكان الناس. قال: أمة واحدة، يعني ذكر أنهم أمة واحدة من دون الناس، يعني من في المدينة أمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع من أيضا يشاركهم العيش في تلك البقعة المباركة من اليهود ومن المنافقين، أيضا أمة من دون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الوثيقة استطاع أن يجمع تلك القلوب، لكن حصل ما حصل بعد ذلك من الخيانة. فمن لم يوفي ويقوم بحماية المجتمع الذي يعيش فيه لا يستحق البقاء فيه، ولذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما فعلوه من جنان.

0: نهاية أي بلد سواء كان مسلما أم غير مسلم سيفعل ذلك القرار ويتخذه بغض النظر عن الديانة أو غيره أو خلافها. قيام الإسلام على توحيد القلوب هذا هو أهم شيء يحرص عليه الإسلام، ولذلك نهى الإسلام عن التباغض، نهى عن كل ما يؤدي إلى قطيعة الرحم، نهى أمر ببر من يكونون معهم حتى من الكفار، أمر الله تبارك وتعالى طالما وهم ملتزمون بأحكام المجتمع قائمون بما ينبغي عليهم القيام به. الله تبارك وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. مثل هذه الأمور تؤدي إلى أن الخصومات والنزاع تذهب من المجتمع، فإذا ذهبت الخصومات والنزاع تفرغ المجتمع للإنتاج وتفرغ المجتمع للقيام بالأعمال التي ترفع من شأنه وتعلي قدره، ويتفرغ الناس أيضا لكثير من الصناعات والزراعات والإنتاج الذي يجعل المجتمع نافعا ويجعله مزدهرا.
1: جميل دكتور، مما جاءت به الشريعة الإسلامية في قطع مادة الخصومة والنزاع في القضايا المالية تحديدا اشتراط التقابض في الصرف.
0: طيب لماذا جعلنا قطع مادة الخصومة والنزاع في المعاملات المالية بالذات، مع أن الشريعة جاءت بها في كل شيء، يعني حتى فيما يتعلق بالزوجين، فيما يتعلق بالجيران، فيما يتعلق بين الأب وأبنائه، بين الزوج وزوجته، بين الإخوة فيما بينهم، بين الدول فيما بينها. لكن فيما يتعلق بالمال قلنا لأن المال هو أهم شيء يتشاح فيه الناس وأكثر شيء تقطع بسببه الرحم، وإذا كانت تقطع فيه الرحم فمن باب أولى أن تقطع الوشائج والصلات من غير من يكونون على قرابة. اشتراط التقابض في الصرف من صور قطع مادة الخصومة والنزاع، وحتى يفهم المستمع الكريم ما معنى اشتراط التقابض في الصرف. الصرف معناها تبديل عملة بعملة، يعني أنت الآن عندك عملة سعودية تريد أن تبدلها بعملة بدولار مثلا، أو بعملة مثلا أي عملة من عملات الدول الخليجية، تمام، أن تذهب إلى الصراف فيعطيك فيكون هناك فارق، أو أنك تذهب أيضا تريد أن عندك 500 ريال تريد يعني فكتها تذهب إلى المحل. طيب أنا الآن عندي في هذه الصورة اشتراط التقابض في الصرف، أنا عندي صورتان، إما اتحاد الجنس وإما اختلاف الجنس. أنا ممكن أذهب إلى البقالة أقول له 500 ريال ممكن تفكها لي، يعني تصرفها،
1: فيفك لك ريالات،
0: يفكها ريالات،
1: اتحد الجنس،
0: اتحد الجنس. هنا يشترط التماثل والتقابض وحتى يفهم المستمعون الكرام،
1: الخمسمائة
0: 500 500
1: الخمسمائة ترجع 500
0: يرجع 500
1: مفكوكة أو كانت
0: أيوة مئات عشرينات عشرات خمسات،
1: لابد يكون فيها تقابض وترجع
0: أيوة
1: نفسها.
0: ما أجي أقول له خلي 500 أنا أروح مشوار وارجع للـ500، لابد من التقابض. لماذا لابد من التقابض؟ ممكن أروح وارجع وتحصل مشكلة ويحصل خصومة، يحصل نزاع بيني وبينه، ممكن يغفل عنها أحيانا يغفل عنها، ممكن يتغير سعرها، ممكن يجي في لحظة من لحظات يصدر قرار بأن هذه الفئة خلاص غير يعني صالحة للتداول، فمن يتحملها؟ ولذلك الإسلام اشترط التقابض، اشترط أولا التماثل، وهذا ننبه به. بعض الناس يأتي عنده صرف كثير فيروح إلى البقالة يقول له أنا عندي 500 صرف أعطيني 510 أو 505، وهذا الكلام خطأ كبير وفيه ربا. فلكن الموضوع عندنا هنا في قطع مادة الخصومة والنزاع أن الإسلام شرط التقابض حتى لو كان هناك تماثل. فما ينفع تعطي واحد 500 وتروح تلف شوية وبعدين ترجع تأخذ صرفها.
1: طيب جميل، إذا كان غير
0: إذا كان يعني مع عدم اتحاد الجنس، يعني مثل الدولار
1: وريال
0: فلا بد من التقابض. طبعا لا شك أن السعر سيختلف، لا بد أن السعر سيختلف، لكن لا بد من التقابض. والتقابض لاحظناه في بعض البلاد، بعض البلدان الأخرى، الحمد لله هنا في استقرار في الصرف من حين عرفنا أنفسنا، وهذه نعمة عظيمة نسأل الله أن يديمها وأن يبارك. لكن بعض البلدان التي اضطرب فيها سعر الصرف، يعني تصور بعض الصرافين سأله واحد قال له كم سعر الدولار، وهو كان اتصل بالتلفون، قال قبل الاتصال أو بعد الاتصال، يعني يتغير. بل أحيانا السعر في الصباح سعر وفي العصر سعر وفي المغرب سعر وفي الليل سعر، يعني حركة كبيرة يؤدي إلى مادة خصومة ونزاع
1: شديدة.
0: مثلا شديدة جدا. تصور مثلا أعطيتك المئة، يعني نفترض عملة أخرى مثلا، نقول عملة ين مثلا، أعطيته مثلا 100 ريال سعودي تساوي لي مثلا بالين 100 ريال في الصباح، خرجت يعني على بال زي ما يقول قبل الاتصال ولا بعد الاتصال، وضعت عنده 100 ريال وقلت له اصرفها، كان وقتها 300 ين مثلا. بعد ما رجعت طلعت إلى 400 أو 500 أو نزلت إلى 200. طيب يؤدي إلى الخصومة والنزاع. إن طلعت أقول له أنا أطالب هات لي الزيادة،
1: إن نقصت
0: أنا سأطالب بالثلاث المئة. أقول لا، الآن سعرها كم؟ 200.
1: لذلك التقابض ينهي هذه المشكلة تماما،
0: ينهي المعاملة وخلاص وانتهى الكلام. لكن لو بقي الأمر، أنا وضعت عندك 100 ريال تساوي بالين 300 ريال، ذهبت رجعت، تمام، رجعت وهي 200، سأطالبك بالمئة الثالثة، أنت لن تعطيني، لن تعطين. لماذا؟ لأننا لم ننهي المعاملة. لكن لو أنهيناها قطعنا مادة الخصومة والنزاع. ولذلك الإسلام بتشريعه التقابض في الصرف بنوعيه إنما هو قطع لمادة الخصومة والنزاع.
1: جميل. دكتور، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن نقطة مهمة تحديدا، وهي تحديد الأجرة، وأيضا غيرها من النقاط المتعلقة بقطع مادة الخصومة والنزاع في المعاملات المالية. لكن اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أوامر ونواهي لقطع مادة الخصومة والنزاع في القضايا المالية. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده إن شاء الله نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك ويبارك فيك ويجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك.
1: آمين وإياك، ولا حرمنا الله جميعا الأجر. دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في قطع مادة الخصومة والنزاع، مما جاءت به الشريعة الإسلامية في قطع مادة الخصومة والنزاع تحديد الأجرة.
0: مما جاءت به الشريعة الإسلامية لقطع مادة الخصومة والنزاع تحديد الأجرة. الآن كيف تحديد الأجرة؟ الناس يعني أحيانا يعني يقول لك اسكن، ولا تركب مع تاكسي يقول لك اركب، ولما تنزل يحصل
1: النزاع
0: الشديد، أحيانا النزاع يصل أحيانا إلى الشرطة، وشيء جميل من يصلون إلى الشرطة، لأن من لا يصلون إلى الشرطة يتعاملون بالأيدي والأحذية. فمادة يعني خصومة ونزاع كبيرة جدا. ولذلك عندنا في الشريعة الإسلامية تحديد الأجرة سلفا، تحديد الأجرة سلفا. أركب مع التاكسي، أنا شخصيا عندما أركب مع التاكسي أقول له كم؟ يقول لك أركب يا شيخ. أقول له لا، ما أركب يا شيخ، أنا أفرض أن عندي أقل، أو أقول لك مثلا أنا والله مثلا مشواري يساوي 15، أنا معي 10. حدد الأجرة يا أخي حتى في صالحك. الشيء الثاني، دعك من كونك عندك أو ليس عندك، حتى تخرج والرجل مرضي، ما تكون أكلت من تعبه شيئا. يعني ممكن هو يتسامح معك، ممكن يزيد، ممكن ما يعجبك لا تركب معه. التاكسيات كثيرة، كذلك المساكن ممكن ما يعجبك، حدد معه الأجرة على ضوء. والإسلام يسمح بشيء من التغابن الذي في مثله يتغابن الناس. أنا استأجر شقة مثلا ب10، غير استأجرها ب11، غير استأجرها ب9، وهذا من التيسير يعني على الناس. أيه. أنه يسمح بهامش في مثله يتغابن الناس. تمام.
1: ممكن لأن يعني الذي استأجر بسعر أعلى ربما جاء يريدها الآن فارتفع عليه السعر قليلا، لكن الذي أخذ، الشاهد أنه مسموح بهذا الذي يتغافل فيه الناس القليل.
0: تحديد الأجرة يقطع مادة الخصومة والنزاع. لكن لو قال اسكن، فوجد أن السكن رخص جدا أو غلا جدا، فيتضرر أحد الطرفين وتحصل الخصومة والنزاع. والإسلام يحرص على السلم الاجتماعي، يعني ليس من صالح الإسلام أن يكون الناس في حالة خصومة، في حالة نزاع، في حالة يعني مخاصمات ومحاكمات، بل يحرصوا على تحديد الأجرة. ولذلك أنت الآن لو ركبت الآن مشيت تاكسي، ركبت مع التاكسي، نزلت أعطيته ما يعني ما اتفقت عليه ونزلت، يعني مشوار مشوار مريح جدا. لكن تصور أنت محتاج يوميا معركة، معركة بدر وأحد مع التاكسيات، لأنك لا تتفق معهم على الأجرة السابقة
1: على سبيل المثال يعني.
0: يعني مثلا باب المبالغة تحتاج إلى معركة، لأنه أحيانا بعض أصحاب الأجرة، خاصة الآن لما يكون في مواسم، يعني مثلا أنا الآن متعود أنه أنا أركب بعشر ريال في الموسم، قال بأربعين ريال، اتفق معي يا أخي، يقول أنا من أصحاب البلد وأنا لست غريبا، أنا أركب بالعشرة، أركب بخمسة عشر.
1: يعني المقصد تحديد الأجرة، وإلا يعني ذكرنا على سبيل المثال قضية التاكسي وسيارات الأجرة، وإلا الأمثلة كثير،
0: أمثلة تذهب إلى من يصلح السيارة، من تستأجر ساحة، تستأجر مكانا، تستأجر مخزنا، يعني في جميع أنواع الأجرة لا بد من تحديد الأجرة. بل العلماء يذكرون حتى في المهر، يقول لا بد من تحديد المهر، وإن كان الإسلام يحرص على أن يكون قليلا، بس تحديده مهم. تحديده مهم جدا، لأن الناس بعدين ستأتي الشريعة ببديل إذا لم تحدد الأجرة، بس بعد أن تحصل الخصومة والنزاع. والإسلام يقطع دابر الخصومة والنزاع قبل أن تقع. فإذا ما دخلت مع شخص في معاملة ولم تحدد الأجرة ستحصل الخصومة والنزاع. ثم الإسلام لا يترك الأمر دون حكم، وإنما يقول يرجع الناس إلى أجرة المثل.
1: أيه. وأحيانا هذه نقطة مهمة، إذا لو قدر أنهم لم يتفقوا على أجرة وانتهى يعني وانتهت المصلحة بينهما، كيف يتم تحديد أجرة
0: بأجرة المثل؟ يعني يسأل معني هذا المشوار كم يساوي، من غير زيادة ولا نقصان،
1: بكم هذا المكان يستأجر مثلا،
0: بكم هذا المكان يستأجر، بكم هذا التاكسي يستأجر، بكم هذا المخزن يستأجر، في مثل بسعر الزمان والمكان. لكن هذا البديل هو معالجة الإسلام لمثل هذه الخصومة والنزاع. لكن الإسلام حريص على ألا تقع الخصومة والنزاع، لأن أجرة المثل إنما تقع بعد الخصومة والنزاع. طيب الإسلام هل يحرص على المعالجات ولا يحرص على قطع دابر
1: من الأساس؟
0: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك الإسلام يحدد، يأمرنا بتحديد الأجرة التي تكون بين المتعاملين حتى لا تحصل الخصومة والنزاع.
1: جميل، تحديد الكيل والوزن والأجل في السلام،
0: هذه من صور قطع مادة الخصومة والنزاع. معروف أن الإسلام يمنع بيع المعدوم، معروف أن الإسلام يمنع بيع المعدوم، ومع ذلك لأجل مصلحة الناس أجاز بيع السلم. وبيع السلم هو بيع معدوم. بيع السلم أنه أنت صاحب مزرعة وأنا صاحب مال، أنت لا تستطيع أن تقوم بزراعة مزرعتك وأنا عندي مال، فقلت لي هات مبلغا وأقوم باستصلاح المزرعة وأبيع لك من مزرعتي، يعني من محاصيلها.
1: محاصيلها لم تأتي.
0: الإسلام منع بيع المعدوم، لكن من أجل تحقيق مصلحة الناس، أنت تنتفع فتقيم مزرعتك وأنا أنتفع فأشتري ربما بسعر معقول، يعني ستعطيني بسعر معقول، أباح الإسلام مثل هذا الأمر. لكن من أجل قطع مادة الخصومة والنزاع أمرنا أن نحدد الكيل إن كان مكيلا، والوزن إن كان موزونا، وأجل التسليم وهو معروف عند المزارعين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم هنا بمعنى السلف، أنا الآن سأسلفك مبلغا لتقوم يعني زراعة المزرعة، ولكن ليس على سبيل السلف، وإنما أنا أشتري منك. أنت مثلا تزرع حبوب، أنا سأعطيك المبلغ الفلاني، ستعطيني مثلا كذا إردب أو كذا كيلة محددة، وإن كانت موزونة يعني شيء موزون محدد، كان زمان رطل والآن كيلو. طيب متى موعد التسليم؟ معروف الناس عندهم مواسم، يعرفون مجرد انتهاء الحصاد، انتهاء الحصاد محدود ومحدد. طيب لماذا أمر الإسلام بتحديد الكيل والوزن والأجل في هذا البيع الذي يعد من التيسير على الناس، سيأتي معنا من محاسن الإسلام في البيوع التيسير على الناس، هو من باب التيسير على الناس، لكن هنا تركيزنا في قطع مادة الخصومة والنزاع، تحديد الكيل، تحديد الوزن، تحديد الأجل لأجل قطع مادة الخصومة والنزاع. أنا أسلفك الآن مثلا يكون السلع غالية جدا، جئنا في وقت الحصاد السلع
1: رخيصة
0: منخفضة جدا، سنختلف، لم نحدد الكيل، لم نحدد الوزن، لم نحدد الأجل، ممكن أنت تخلص وتزرع وتكمل وتمشيني وما تعطيني، تمام، ممكن تكون الآن رخيصة ويأتي وقت الأخذ منك يكون غالية جدا، فسنختلف وسيكون هناك خصومة ونزاع. لكن تصور عندما أنت الآن تأخذ المبلغ في سلعة محددة وزنا، محددة يعني كيلا، ومحددة أجلا في التسليم، هل سنختلف؟
1: لا،
0: خلاص أنت أخذت المبلغ واتفقنا وأمضينا بيعا وشراء وصفقة وأنهيناها، ستكون يعني مادة الخصومة والنزاع منعدمة. ولذلك الإسلام هنا قطع مادة الخصومة والنزاع بتحديد الكيل والوزن والأجل في بيع السلم.
1: جميل، كيف قطع الإسلام مادة الخصومة والنزاع في الإيجار المنتهي بالتمليك؟
0: الإيجار المنتهي بالتمليك الحقيقة فيها إشكال كبير، ولذلك بعض العلماء حتى يقول ب

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: يعني بإجازتها قال الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. لأنه شوف الإجارة المنتهية بالتمليك فيها مشاكل كثيرة، أنه أنا الآن أصبح يعني بيعتان في بيعة. يقول إجارة وهو يعاملني على أني مشتري، ولما أخل بشيء من الشروط يعاملني على أني أجير، ففيها مشاكل كثيرة جدا. ولذلك قطع مادة الخصومة والنزاع أن العلماء جعلوها قالوا الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك وليس بالتمليك. لأنه الآن كيف تقول إجارة وتقول منتهية بالتمليك؟ يعني ما يمكن تكون إجارة وتمليك، يعني بيعتان في بيعة.
2: أنا أوعدك أنك إذا انتهيت من الإجارة سأبيعك،
1: إذا انتهيت من الإجارة ممكن أبيعك تمام بثمن كذا تمام. فهذا أيضا من قطع مادة الخصومة والنزاع، أنه وأيضا يجب في مثل هذا الأمر أن تكون كل الأمور التبعات على صاحب السلعة إلا إن حصل تقصير. لأن مقتضى الإيجار، تعرف ما الفرق بين التمليك وما معنى الفرق بين الإيجارة؟ التمليك أنني أتحمل كل الإصلاحات وأتحمل كل التبعات وأتحمل كل شيء لأن هذا ملكي، وإذا عجزت فلك عندي مبلغ من المال، ليس من حقك أن تأخذ سيارتي إلا إذا أفلست حكمت علي المحكمة أن تباع السيارة لأخذ مالك وتعطيني الفارق. الآن في الإيجار المنتهية بالتمليك يأخذ السلعة كلها على أساس أنه أجرها لك ولا يعطيك شيئا، سواء كان المبلغ أكثر كان أقل، كان يقول لك سلعتي هذه أنا أجرتك ولم أملك. فيكون هناك، فنقول لقطع مادة الخصومة والنزاع ينبغي أن تكون هكذا الإيجار المنتهية بالوعد بالتمليك، وحينها وينبغي أن أيضا أن نرتب عليها الآثار، فالإصلاحات وكذا على صاحب
2: والإجراءات الإدارية تكون على صاحب الملك،
1: على صاحب الملك حتى تنتقل الملكية، أو أنه تكون يعني أقساط اللي هو بيع التقسيط تمام. ويوم يعجز لو حكمت المحكمة أو حكم الأطراف الذين كذا أنها تباع، فيستوفي صاحب الحق حقه ثم يعطى بقية ما يعني له.
2: آخر نقطة نتحدث عنها دكتور، تحريم بيع البعض على بيع،
1: يعني بيع المسلمين على بعضهم البعض.
2: أيوة. كيف قطعت الشريعة مادة؟
1: أنا الآن لما آتي أشوف الإسلام حرم النجش، حرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع بعض. تصور أنت الآن لما تذهب إلى السوق فتشتري سلعة من السلع، فآتي أنا وأناجش عليك وأزابن وأبيع على بيعك، هذا يؤدي إلى كثير من الخصومة والنزاع. إذا كان الإنسان إذا جاء في المزاد العلني أحيانا تحصل خصومة ونزاع، مع أن المزاد العلني المفترض كل واحد بالخراج يعني، مع ذلك تحصل خصومة ونزاع كبيرين، ما بالك بأني أذهب إلى شخص فأشتري منه سيارة أو أشتري منه بيت أو أشتري منه سلعة معينة، فتأتي أنت وتبيع وتشتري تلك السلعة فتبيع على بيعي تمام، يعني بمعنى فذلك يؤدي إلى خصومة ونزاع كبيرين، ولا يمكن أن تقبل أنت أصلا. والإسلام حريص على قطع مادة الخصومة والنزاع، وهذه من أجلى محاسنه في باب المعاملات المالية.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
1: شكر الله لكم، بارك الله فيكم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى.
2: اللهم أمين. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، كان ضيفنا الكريم في برنامج محاسن الإسلام وفي هذه الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال.
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي أمدنا بالنعم ودفع عنا النقم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين وحجة على المعاندين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في البرنامج الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة إثبات الكمال لله تعالى في ذاته وصفاته، والحديث سيكون عن المثل الأعلى والمثل السوء. أخبرنا الله تعالى في كتابه المبين عن كمال صفاته واستحقاقه للربوبية والألوهية، وأن له الكمال المطلق من كل وجه، وأن له المثل الأعلى، وأنه ليس كمثله شيء. فقال جل ذكره: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي كل صفة كمال وكل كمال في الوجود فالله تعالى أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة. ولذلك جاء التأكيد على هذا الوصف العظيم لربنا جل ذكره في سورة الروم أيضا، فقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونلحظ في هاتين الآيتين تكرار ذكر وصف الله تعالى بالمثل الأعلى، ففي سورة النحل رد على المشركين الذين يصفون الله تعالى بأن له البنات، تعالى الله عن ذلك ولهم ما يشتهون. ولذلك جاء إظهار اسم الله في السياق لتقرير توحيد الألوهية الذي له الكمال كله، لأن هؤلاء المشركين حين نسبوا البنات إلى الله فإنهم تكلموا بالباطل في جانب الله تعالى، فرد الله عليهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة، وإنما لهم صفة السوء من الضعف والعجز والحاجة والذل. وفي سورة الروم أقام الله تعالى على عباده الحجج الظاهرة والبراهين الساطعة والدلائل الواضحة على استحقاقه جل ذكره للألوهية من إحياء الأرض بعد مواتها. ومن الآيات الأخر التي عددها الله على عباده على وجه الامتنان من خلق الأزواج والنوم واختلاف الألسنة والألوان وإنزال الماء والبعث بعد الموت وتقرير قيام الساعة. وكل هذه الآيات تختم بطلب الاعتبار والاتعاظ، لأن هذه الآيات منها ما هو مسموع ومنها ما هو مرئي ومشاهد، الدالة على القدرة الإلهية مما لا يخفى على العباد، وكله في قدرة الله على حد سواء. قال الله تعالى منزها نفسه عن أقوال المشركين: وله المثل الأعلى، الذي تنزه عن كل شائبة نقص واتصف بكل صفات الكمال. وذكر في الآيتين، أعني آية النحل والروم، أن المثل الأعلى لله تعالى في العالم العلوي السماوات والعالم السفلي في الأرض. فالمثل الأعلى هو الصفة الأعلى وما ترتب عليه. وفسر قتادة المثل الأعلى فقال: شهادة أن لا إله إلا الله ولا معبود غيره، وهو يريد بذلك الوصف لله تعالى بالوحدانية في السماوات والأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ليس كمثله شيء. وختم ربنا جل ذكره الآيتين أيضا بختم واحد، وهو قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. فهذا الختم يناسب سياق الآيتين، أي له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، فبعزته أوجد المخلوقات وأظهر المأمورات، وبحكمته أتقن ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه، وهو وحده العزيز الذي إذا أراد شيئا كان له في غاية الانقياد كائنا من كان، الغالب في ملكه وخلقه، القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء من الإبداء والإعادة، الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها قال ابن القيم رحمه الله: فجعل الله مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده، والمثل الأعلى هو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره. ولما كان الرب تعالى هو الأعلى، ووجهه الأعلى، وكلامه الأعلى، وسمعه الأعلى، وبصره وسائر صفاته عليا، كان له المثل الأعلى جل جلاله، وكان أحق به من كل ما سواه. وهذا برهان قاطع على إثبات صفات الكمال لله تعالى على استحالة التمثيل والتشبيه. وقال أيضا: مثل السوء لعادم صفات الكمال، ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته، انتهى كلامه. والله تعالى يضرب لعباده المتقين وأوليائه الصالحين أحسن الأمثال ليأخذوا منها العبرة، فيزدادوا إيمانا على إيمان وهدى على هدى. ومن تدبر القرآن الكريم وفهم المراد بما ذكره الله تعالى بالمثل الأعلى ومثل السوء استفاد علما وهدى. اللهم ثبتنا على دينك، ووفقنا لطاعتك وتعظيم أمرك واتباع شرعك، وفقكم الله جميعا لكل خير، ودلكم على كل عمل صالح. اللهم زد بلادنا أمنا وأمانا، وانصر جنودنا على حدودنا، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول آراء الناس في السعادة. أيها المستمعون الكرام، السعادة من الموضوعات الكبرى المرتبطة بحياة الناس وأحوالهم، والتي خاض فيها البشر على اختلاف طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم، حيث شغلت أذهان العلماء والفلاسفة والمفكرين والمتكلمين وسائر أتباع الطوائف من أهل الملل. وقد أشار ابن حزم رحمه الله إلى هذا المعنى العظيم، فأوضحه غاية ما يمكن، وذلك في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. قال رحمه الله: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. ثم أوضح ذلك على سبيل التفصيل فقال: فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لا يستوون في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم، لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهم الأقل من الناس في الأقل من أموره. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت، وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها، وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه، إلى أن قال ابن حزم رحمه الله: فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم، وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فواتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم منه، وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، ولعب من لعب، واكتن من اكتن، وركب من ركب، ومشى من مشى، وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم أرداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها، وتعذر ما يتعذر منها، وذهاب ما لا يوجد منها، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك، من خوف منافس أو طعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل معاشر المستمعين الكرام أن السعادة مطلب لجميع الناس، ولكنهم يختلفون في سرها وحقيقتها، وذلك بحسب ما تمليه عليهم عقائدهم وثقافاتهم وتوجهاتهم وأنماط تفكيرهم ومدارسهم الفكرية. فالنظرة العامية للسعادة على سبيل المثال تختلف عن النظرة الفلسفية، فالآراء العامية كما يسميها بعضهم إزاء السعادة تنشأ عن إحساسات خاصة في أحوال خاصة. فالذي يرى أن السعادة في الغنى أو في الصحة إنما حدث له ذلك الرأي من ألم الفقر أو شدة المرض، ومن الجائز أن ينتقل الإنسان إلى يسار أو صحة فيتغير رأيه في السعادة ويذهب في تصورها إلى شيء آخر أصبح يحس بشدة حاجته إليه كصلاح الولد أو الزوجة أو الأصدقاء وهكذا. أما النظرة الفلسفية فتتكئ آراؤها نحو السعادة على النظر والاستدلال، وتختلف من فيلسوف لآخر، فمنهم من يرى أن اللذة هي الخير الأعلى، ويذهب في الاستدلال على هذا أنه يرى أن جميع الكائنات ترغب في اللذة وتسعى لها، سواء كانت هذه الكائنات عاقلة أم غير عاقلة، فعنده أن ما كان محط الرغبة في جميع الكائنات يجب أن يكون هو الخير الأعلى. ومنهم من ينقض هذا الرأي فيرى ألا يقبل أن تكون اللذة الحسية هي الخير الأعلى في هذه الحياة إلا عند من لا يريد أن يفرق بين حياة الإنسان وحياة غيره من الحيوان. ومنهم من يرى ازدراء القائلين باللذة فيرى أن السعادة كلها في قوى النفس التي هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. ومنهم من يرى أن كمال السعادة باقتران سعادة النفس بسعادة البدن كالصحة وسلامة الأعضاء، وبالخيرات الخارجة عن البدن كالثروة والرياسة وشرف المنبت وحسن السمعة وهكذا. ومنهم كما عند بعض فلاسفة الوجودية من يرى أن السعادة تتحقق بإثبات الفرد نفسه من خلال إلغاء حقيقة الخير والشر وإطلاق العنان للشهوات دون مبالاة بعرف أو دين أو خلق. وبعضهم يرى أنها تتحقق بمواجهة المخاوف والأخطار والتعرض للمحن والقلاقل. ومنهم كما في أديان الهند من يرى أن الحياة وهمية مظلمة لا نور فيها ولا موت ولا حياة فيها، فيرون أن الهدف العملي فيها هو الخروج بالإنسان من عالم الوهم والظلمة والموت إلى عالم الحقيقة والنور والحياة، ويرون أن الطريق المؤدي إلى الخلاص هو طريق التصوف والزهد والتقشف الذي يصل إلى إهلاك النفس، أو الأخذ بطريقة التجول والتسول، أو الأخذ بطريقة اليوجا على اختلاف أساليبها. واليوجا كلمة سنسكريتية وقد دخلت اللغة الإنجليزية وتعني حرفيا النير والاتحاد، وهي تشير إلى مدرسة فلسفية هندوسية ويعد جانبها العملي أهم من النظري، إذ يعني جانبها العملي ضبط التنفس والجلوس في وضع معين إلى غير ذلك من طقوسها ورسومها. ومنهم كما في فلسفة الديانة البوذية من يرى أن السعادة تتحقق بالعناية بالإنسان وإيصاله إلى مرحلة النيرفانا التي تعني عندهم السعادة القصوى، وتعد الهدف النهائي للبوذي، وتعني حالة السلام والطمأنينة والتبريد والتجميد للأهواء والأمن الناتج عن محو هوى النفس ونهاية الألم والتحرر الناتج من تناسخ الأرواح كما في الهندوسية. وقد وضع لهم بوذا كما يزعمون أربع حقائق أساسية، وهي ما تعرف بالحقائق النبيلة الأربع، وهي الاعتراف بأن الحياة مليئة بالشقاء، وأن أسباب الشقاء تكمن في الشهوات والرغبات الملحة، وأن الضرورة تقتضي وقف هذه الشهوات والرغبات، وأن الطريق إلى ذلك هو اتباع الطريق الذي يؤدي إلى التخلص من الشقاء، وهو ما سماه بالصراط النبيل. ومن الباحثين في السعادة من يرى أن الإنسان ذو فضيلة روحية وفضيلة جسمية، وما دام الإنسان إنسانا لا تتم له السعادة إلا بتحصيل الفضيلتين كلتيهما، ولا تحصل له الفضيلتان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية، فهذه نبذة تجمع أكثر آراء الناس في السعادة، ويلاحظ أن أكثرها مخطئ أو قاصر، عدا ما كان من طريق الرسل، فهم مرسلون من الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إذ السعادة المستسقاة من ذلك النبع الصافي هي التي تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة المصاحبة للإنسان في دنياه وبرزخه وأخراه، وهي السعادة الكاملة التي تجمع لصاحبها بين لذة القلب والروح ولذة البدن المباحة، فتلك هي النظرة الصحيحة للسعادة، وهي النظرة التكاملية الواسعة الشاملة لسعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، وتتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الروح والبدن وبين حقوق النفس وحقوق الآخرين دون طغيان جانب على جانب، وكمال تلك السعادة يتفاوت بحسب تحقيق ذلك التوازن. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبو بطين.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه البخاري في صحيحه. للصبر على المرض والابتلاءات ثواب عظيم عند الله عز وجل، وذلك أن الله جعل الابتلاءات كفارات لذنوب المؤمن ورفعة لدرجاته. وفي هذا الحديث تسلية للمؤمن فيما يصيبه من مصائب الدنيا ومن الأمراض والأوجاع، فكل ما يصيب المؤمن خير له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة، وتنكير كلمة مصيبة يفيد العموم والشمول، أي أي مصيبة كبيرة كانت أو صغيرة تصيب المسلم إلا كانت تكفيرا لذنوبه. وفي حديث آخر متفق عليه تفصيل هذه الأشياء التي تصيبه: فسواء كانت تعبا أو هما أو غما أو حزنا، فما من مصيبة تصيب العبد المؤمن إلا ويرفع الله بها درجته ويحط عنه خطاياه ويطهره بها من ذنوبه ومعاصيه، حتى لو كانت هذه المصيبة شوكة تصيب العبد فتؤلمه فيصبر على أذاها ووجعها احتسابا لله تعالى دون تسخط وشكوى لأحد، فإن الله سبحانه يكفر بها من خطايا العبد تفضلا وتكرما منه جل وعلا على عبده المسلم. وفي الحديث بيان فضل الله على عباده المؤمنين ورحمته بهم بغفران الذنوب بأقل ضرر يصيبهم. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. وأي عاقبة محمودة للصبر أعظم من الجنان ورضا الرحمن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: من خطورة الابتداع ومضاره: واحد، المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته. 2، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا. 3، فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية. 4، تفريق الأمة، لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة. 5، إشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات. 6، المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 7، البدع تضل من أخذ بها، كل بدعة ضلالة. 8، البدع تؤدي إلى النار، كل ضلالة في النار.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. وروى الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته، فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء، فيقومان في بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل إلا غفر لهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود، وقال: رواه ابن كثير موقوفا على أبي سعيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه

وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل

هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آتيت

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

0: عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفغير

فسق.

وكذلك نولي بعض الظالمين.

وحرموا ما

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة النازعات حتى سورة الناس.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حال القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما وتقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب، وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا، وحسن توديعهما، وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما، والإنصات الفعال لحديثهما، وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما ولو كان الانشغال بنوافر العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز أي أدلك قدم أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه، بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أره عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا، رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت، وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها، تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرا، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ
3: عبد المحسن ابن راشد آل سران.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار والطبراني. وفي رواية له من حديث ابن عمر: ولو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه من خلقه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى بنحوه، وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
7: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري في صحيحه.
8: الأدعية النبوية.
9: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه وجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
0: صدق.
1: في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
0: أحسنت.
1: لو تكرمتم طبعا.
0: أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معه
1: إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثتمونا عنه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم، سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد ليعقوب لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
1: يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
0: بنو يعقوب
1: 12
0: بالضبط
1: سبطا.
0: بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. وقالوا إنا كفرنا
1: في أفواه أنفسهم، ما في أفواه
0: لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضر موت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي. بكم نرتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راوي الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، أفقه النساء وأعلمهن، روت 2210 أحاديث، توفيت 58 للهجرة. أحدث ابتدع واخترع. أمرنا ديننا وشرعنا، ما ليس منه ليس له أصل في الكتاب والسنة، فهو رد مردود باطل غير مقبول. عمل عملا أي عبادة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. العبادات توقيفية، لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، بل الوقوف عندما حدده الشرع. يا طالب الجنة، إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الدين قد كمل والشريعة قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زاد فيه حرفا فقد اتهم الدين بالنقصان. فقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. كل بدعة في الدين ضلالة، وإن رآها بعض الناس حسنة. كل بدعة شر، وإن استحسنها بعض الناس. فالميزان ليس ما استحسنه عقلك أو ذاقه قلبك، بل الميزان هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن لم يفعلوه فدعه ولو زينه لك الشيطان. فكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من متعبد تعب ونصب وهو إلى النار أقرب. شرط قبول العمل عند الله تعالى الإخلاص لله سبحانه، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل المردود حسرة على صاحبه يوم القيامة، يتعب فيه جسده، ويسهر فيه ليله، وينفق فيه ماله، ثم يقدم على الله فيجد هباء منثورا. فيا خسارة من عمل لغير الله أو عمل بغير أمر الله. فأخلص واتبع تغنم وتسلم. رد البدع والمحدثات حفظ للدين من التحريف والزيادة. الاتباع نجاة والابتداع غرق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أحدث في الدين فقد فارق الطريق، ومن فارق الطريق تاه. فعض على

0: لا رأي، فالله لا يعبد بالأهواء ولا يتقرب إليه بالاستحسان. ولو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فسلم للنص وقف عند الوحي. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة. علامة المحبة الصادقة تمام المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لم يزد على هديه شبرا. والمحب لمن يحب مطيع. فانظر في عبادتك، هل هي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؟ احذر صغار البدع فإنها بريد الكبار، فإن البدعة تبدأ شرارة ثم تصير نارا تأكل السنة، فاقتلها في مهدها قبل أن تستفحل. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلامة قلبك في لزوم الأثر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعند الفتن لا نجاة إلا بالأثر، فكن أثريا تسلم. فيا عبد الله، إن أردت وجه الله فلا تسلك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. فاجعل عملك على السنة يكفك القليل ويبارك الله لك فيه. إلى هنا أحبة المستمع الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما

عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد قريش، وهو جد بني إسرائيل. كل الأمم التي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفتخر بالانتساب إليه. وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد الخالص، ودعا إلى الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو في الحنيفية وفي التوحيد، وفي توحيده لله سبحانه وتعالى وصبره على الدعوة إلى الله.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا مع أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم إلى أن خرج من العراق ودخل إلى بلاد الشام، حبذا لو تابعنا من هذه هذا المكان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلتم دكتور حذيفة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بلغ الأمر بينه وبين والده وبينه وبين قومه حد المفاصلة، خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر، وكان في ذلك يعني قدوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد ذلك. فهاجر عليه الصلاة والسلام من العراق التي هي يعني كما هو المشهور أنه هو موضعه الذي يعني بعث فيه، وهاجر إلى بلاد الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي كما في سورة العنكبوت، وخرج إلى منطقة فلسطين
1: بعد حادثة الحرق طبعا،
0: بعد أن أنجاه الله من الحرق، و يعني خرج من فارق قومه واتجه إلى بلاد الشام. ولا شك أن هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، استقر به المقام كما هو المشهور في مدينة الخليل التي يعني استقر فيها في فلسطين وما حولها، يعني هي منطقة فلسطين بصفة عامة كانت ميدان أو مكانا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر بها، وكان معه زوجه سارة فقط، ومعه آمن به قليل
1: أخته،
0: آمن به لوط عليه السلام وهو ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون عما له أخو أبي. فأقاموا في فلسطين، ورزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن يعني تزوج من هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: كانت جارية عند
0: ولا قصه. نعم، عندما سافر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم إلى الشام، سافر إلى مصر، وكان معه زوجه سارة. فلما وصل إلى مصر في حادثة تذكرها كتب التاريخ، أنه أراد ملك مصر أن يعني يأخذ سارة زوجته، ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى منه ذلك الطاغية. فلما نجا إبراهيم، أهداه المقوقس أو أهداه ملك مصر هذه الجارية اللي هي هاجر. بالضبط، هاجر أهداها لسارة
1: كجارية، عبدة
0: كجارية
1: أو خادمة.
0: نعم، يعني خادمة لها. نعم. فلما يعني رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى فلسطين بعد ذلك، وكانت سارة قد يعني لم ترزق بأولاد، وهي زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني سرية يتزوجها ولعله يرزق منها بأولاد.
1: نعم.
0: فلما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، رزق بابنه إسماعيل، وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تذكر الكتب السير 86 سنة، يعني كبير في السن.
1: نعم.
0: كبير في السن جدا، يعني بمقاييسنا نحن الآن. نعم. ولاحظ يا دكتور أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بلغ عمره 86 سنة وأصبح يعني شيخا كبيرا، مقارنة بنوح عليه الصلاة والسلام ومقارنة بآدم يعتبر عمر قصير، مما يدل على المسافة الكبيرة جدا بين نوح وبين إبراهيم، يعني أنه قد تناقص الزمن وتناقصت خلقة بني آدم حتى أصبح عمر 100 سنة 86 سنة يعتبر شيخ كبير، كما في يعني في قوله تعالى قالت لما بشرت بعد ذلك بسارة رضي الله عنها عليه السلام بشرت بإسحاق، فبشرناها بإسحاق فقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
1: جميل،
0: إن هذا لشيء عجيب. وأن ومع أن إبراهيم كان في المئة تقريبا عندما رزق بابنه الثاني إسحاق.
1: إذن أولا إسماعيل من هاجر،
0: من هاجر،
1: ثم إسحاق من سارة.
0: بالضبط. لكن سبحان الله، وشوف هنا مكان القدوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام احنا ذكرنا أنه من فضائله
2: للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي التوبة ويونس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
10: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: أسافر مسافات طويلة وأتوقف في مدن في طريقي لأيام للزيارة وأقصر الصلاة فيها، فهل فعلي صحيح؟ وفي مسجد الحي أصلي الظهر أو المغرب ثم أقيم الصلاة بمفردي للعصر أو للعشاء قصرا رغم وجود جماعة تأخرت وأقامت الصلاة، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال أخينا أبي ياسر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لسؤاله الأول، فإنه إذا نزل بقرية أو بمدينة وهو في طريقه في السفر وبقي فيها أياما، فإنه باق على سفره، فله أن يقصر الصلاة. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، وهو أنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويريد أن يصلي العصر، يريد أن يجمعها مع الظهر، فإننا نقول إن صلاة الجماعة على الصحيح واجبة، فلا تفرط في هذا لأجل الجمع إن لم تكن محتاجا إليه. وإذا وجدت جماعة تصلي فادخل معهم في هذه الصلاة ولا تصلي وحدك، وإنما ادخل مع هذه الجماعة وصلي معهم حتى تكون صلاتك صلاة جماعة، والله أعلم.
9: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذه أخت سائلة من السودان تقول: تعلمنا والآن أنا أساعد الشيخة، نعلم القرآن بالكتابة على اللوح، ويوم الأربعاء أخذ مبلغ بسيط 500 جنيه وهي تعادل ثلث المواصلات في منطقتنا، ما حكم ذلك؟ وختمت معنا تلميذة قبل 6 أشهر وبالأمس أحضرت 3 قطع ملابس هدية، ما حكم ذلك؟
10: هذه الأمور مما تعارف الناس عليها، فأخذ مثل هذا المبلغ إن لم تكونوا مرتبين من قبل الحكومة لا بأس به، أما إذا كنتم مرتبين من قبل الحكومة فلا يجوز لكم أخذ شيء من المال، لأن هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. وأما إذا كنتم أنتم تفعلون هذا الأمر تطوعا من أنفسكم فلا بأس بذلك، والله أعلم.
9: أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا تقول: نطلب من الطالبات وقت الحيض ألا يحضرن المصحف كاملا وأن يكتفين بأجزاء منه، فهل هذا مشروع؟
10: أجزاء المصحف كالمصحف كاملا، فإذا مسسنا جزءا من المصحف كان يكون مثلا جزء قد سمع أو جزء ياسين، فإنه كمس المصحف كاملا، إذ لا فرق بين هذا وهذا. وإذا كانت المرأة قد أصابها شيء مما يصيب بنات آدم فإنها تمس المصحف من وراء حائل، تلبس القفازين وتمس المصحف بهما، والله أعلم.
9: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل في سؤاله الأول، يقول: أحرمت بالعمرة ونسيت غسل الإحرام، فما الواجب علي؟
10: غسل الإحرام سنة، وتركه عمدا أو نسيانا لا شيء في ذلك، فإحرامك صحيح، لكن إذا تركه عمدا فقد ترك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما، أمرها لما ولدت أن تغتسل، مع أن هذا الغسل لا يفيدها شيئا لا في صلاة ولا قراءة قرآن ولا طواف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، فدل ذلك على سنية الغسل

0: يرى أن الحجر الأسود يستلم ويكبر عنده، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يستلم ولا يكبر عنده، لأن التكبير إنما هو في بدء الشوط وليس في آخره، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. فإذا انتهيت في الشوط الأخير إلى الحجر الأسود وكنت مطبعا فاترك الاطباع وتوجه إلى صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك ذلك، وإن لم يتيسر لك ذلك ففي أي مكان من الحرم. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: نويت إخراج 200 ريال صدقة شكرا لله عند نجاح ابنتي وأخرجتها، فما الفرق بين النذر والصدقة، وهل ما أخرجته يعتبر نذرا أم صدقة؟
0: الذي يحدد أنه نذر أو صدقة هو أنت، ولكنك لم تذكر بأنك نذرت، وإنما ذكرت بأنك نويت هذه صدقة. والتعجل في النذر لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان إذا حصلت له نعمة شكر الله عز وجل عليها، إن شاء تصدق وإن شاء غير ذلك، ولكن لا يلزم نفسه بالنذر. وما فعلته أنت فهو حسن، لأنك قد لا تستطيع الوفاء بالنذر كما هي حال كثير من الناس، فتكون قد ألزمت نفسك بالنذر ثم تعجز عنه. والفرق بين النذر والصدقة أن النذر يلزم الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وأما الصدقة فله أن يمضيها وله أن لا يمضيها، فهو بالخيار، إن شاء أمضى هذه الصدقة وإن شاء لم يمضها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الإمام إذا نسي سجدة في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وتذكر بعد التسليم، هل يعيد الركعة كاملة أم يأتي بالركن الذي أنقصه فقط؟
0: إذا كان الفصل طويلا فإنه يعيد الصلاة، وأما إذا كان الفصل قصيرا فإنه يأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بشير عبد الله من اليمن يسأل يقول: كيف تصلي النساء إذا كنا أكثر من 4 صلاتهن الجهرية أو السرية جماعة؟
0: الأصل في صلاة النساء أن يصلين فرادى، ولا ينبغي لهن أن يجعلن الجماعة هي الأصل، بل يجعلن الصلاة فرادى هي الأصل. ولكن إذا صلوا بين حين وآخر فإن المرأة التي تصلي بهن تكون وسطهن ولا تتقدم عليهن كالرجال، وهذا جاء عن عائشة وأم سلمة وغيرهن، فلا تتقدم كما يتقدم الإمام، فإمامهن منهن وتكون في الوسط، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كنت مستلقيا على فراشي قبل النوم

0: وأذكر الله بقلبي دون تحريك لساني أو شفتي، فهل يعد ذلك ذكرا مشروعا ويؤجر عليه المسلم؟
1: الذكر بالقلب يؤجر عليه المسلم، وهو أحد درجات الذكر، ولكن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا إذا كان الذكر خارج الصلاة. أما إذا كان الذكر داخل الصلاة فلا بد في ذلك من تحريك اللسان، وأما خارج الصلاة فالأفضل له أن يحرك لسانه، لكن إن لم يحرك لسانه وذكر الله تعالى بقلبه وهو مستشعر لهذا فله أجر في ذلك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟
1: لا بأس بالوضوء داخل الحمام، وبخاصة الحمامات التي نعرفها في زمننا هذا، لأن الحمام السابق المراد به مكان النظافة وليس مكان الحش وهو موضع الحاجة، وصار في وقت من الأوقات يطلق عرفا الحمام على الحش في بعض البلدان، ثم صار في هذا الوقت الحمام يطلق على ما فيه موضع قضاء الحاجة وما فيه غير ذلك، فأصبح ما يطلق عليه الحمام متسعا فلا يأخذ حكم الحش، فإذا كان قصده موضع الحش فإنه لا ينبغي له أن يتوضأ، لأنه قد يذكر اسم الله عز وجل. وأما إذا كان عند المغاسل ونحوها الموجودة في ما يسمى بالحمامات في عصرنا هذا المشتملة على المغاسل والمشتملة على موضع الاغتسال والمشتملة على الحش فلا بأس بذلك، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي القنطرة يوم القيامة، وما الفرق بينها وبين جبل الأعراف، وهل جبل الأعراف للرجال فقط لقوله تعالى وعلى الأعراف رجال؟
1: أما القنطرة فهي موضع في نهاية الصراط مما يلي الجنة، فمن وصل إلى هذه القنطرة أمن أن يسقط في النار، وهذه القنطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتص فيها المؤمنون من بعضهم حتى إذا نقوا دخلوا الجنة. وأما بالنسبة للأعراف فالله جل وعلا قال وعلى الأعراف رجال، وذكر الرجال على قول المفسرين إنما جاء على سبيل التغليب، كما قال الله جل وعلا

0: والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك شيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة كتاب الداء والدواء لابن القيم بالنسخة المجانية، وهل فيه مخالفة لحقوق النشر؟
0: لا أدري ماذا يريد بالنسخة المجانية، فإذا كان يريد بالنسخة المجانية أن يؤتى إلى الكتاب الذي طبعه ناشر فيقوم بتصويره ثم يقرأ فيه، أو أن يريد به أن يكون من هذه الكتب الرقمية التي تصور فيها الكتب وتقرأ بمبلغ، ولكنه يدخل عليها بطريقة غير شرعية وغير قانونية فيقرأ فيها من غير دفع أجرة ولا قيمة، فهذا الأمر لا ينبغي، لأن الناشر أو الطابع قد تكلف طباعة هذا الكتاب، يريد من ذلك تحصيل ما يريد، فإذا فعل الناس مثل هذا فقد سدوا باب الطباعة على غيرهم، فشلت هذه الطباعة وحرم الناس منها، لأن هؤلاء الناشرين ربما قد تكون هذه الطباعة هي وسيلة عيشهم، فإذا كان الناس سيعتدون على حقوقهم فإنهم حينئذ سيخسرون، وفي هذا إيذاء لهم. ولكن أنصح السائل وأنصح غيره بأن ينظروا في أنظمة حقوق النشر في بلدانهم ويلتزموا بها.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة وما تيسر له من سورة الحج.

0: يقرأ.
1: كنا مع تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحج.
2: من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: يوم الجمعة 1، فيه خلق آدم. 2، وفيه أدخل الجنة. 3، وفيه أهبط منها. 4، وفيه تيب عليه. 5، وفيه تقوم الساعة. 6، وفيه نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في عرفة. 7، وهو الذي هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا. 8، وفيه ساعة الاستجابة. 9، وعليه حسدنا اليهود. 10، وفيه صلاة الجمعة. 11، وفيه عيدنا الأسبوعي. 12، وفيه تصبح كل دابة خائفة مصيخة سمعها تخاف الساعة إلا ابن آدم. 13، وفيه سوق الجمعة في الجنة في يوم المزيد. 14، والسعي فيه لصلاة الجمعة كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها، وذلك لمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. 15، وفيه حضور الملائكة على أبواب الجوامع يكتبون الأول فالأول. 16، ولا يفرد بصوم. 17، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. 18، ويستحب في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 19، ويستحب في يوم الجمعة قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. 20، ومن ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.

0: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
4: جسر القلوب.
3: جسر القلوب
4: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
4: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
4: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان، والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات، فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين وصلاحهما أملهما الكبير، فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: قل:
3: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
4: تقول الشيخ سائلة: هل تستطيع المرأة أن تزيل الشعر اليدين والساقين والساعدين لغرض التجمل للزوج؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الشعر كثيرا حيث يشبه شعر الرجال في هذه المواضع فلا حرج عليها أن تخفف منه، وأما إذا لم يكن كثيرا بل كان معتادا فلا تفعل، أي لا تزيله، لأن هذا خلق لله عز وجل، الله تبارك وتعالى خلقه لحكمة، وليس هناك حاجة تدعو إلى إزالته إذا لم يكن مشوها.
4: المكياج وكريمات الوجه هل تفسد الوضوء يا شيخ؟ تقول السائلة
5: إذا كان لها طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز وضعها حال الوضوء، لأن ذلك يمنع وصول الماء. ومن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كانت مجرد دهون يزل عنها الماء وليس لها جرم يمنع وصول الماء فلا بأس بها، ولكن يجب على النساء جميعا أن يراجعن الأطباء هل من المصلحة استعمال هذه الأشياء، لأن الذي يظهر أن هذه الأشياء وإن تمرت الوجه في حين من الوقت فإنها تؤثر بلا شك على البشرة في المستقبل، لذلك لا بد من مراجعة الأطباء قبل استعمال هذه الأشياء.
4: تقول فضيلة الشيخ هل تستطيع المرأة أثناء العادة الشهرية أن تقرأ القرآن ومراجعة ما حفظته، وأيضا هل لها أن تلبس القفازات لقراءة القرآن من أجل الاستمرار في الحفظ وخاصة في رمضان؟
5: قراءة المرأة الحائض للقرآن فيها خلاف بين أهل العلم.
4: نعم.
5: منهم من يقول إنه لا بأس أن تقرأ القرآن، لأنه ليس هناك حديث صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن. القرآن ذكر من الأذكار فلا يمنعه الحيض. القول الثاني أن قراءة الحائض القرآن محرمة. على كل حال، لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن لم تكن على درجة كبيرة من الصحة توجب احتمالا واشتباها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقول الوسط في هذه المسألة أن المرأة الحائضة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كقراءة الأوراد وقراءة القرآن الذي تخشى إن لم تقرأه أن تنساه فلا حرج عليها في ذلك. ومن هذا المعلمة لا بأس أن تعلم القرآن وهي حائض، والطالبة لا بأس أن تقرأ القرآن وهي حائض إذا كان ذلك اختبار أو شبهه. وأما قراءة الحائض القرآن لمجرد التعبد بالتلاوة فلا تفعل ولا تقرأ لا في رمضان ولا في غيره، والمدة في الغالب قصيرة لا تستوعب ثلث الوقت. نعم.
4: أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. شكرا لكم. نعم. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: آسف.
4: نعم. تقول فضيلة الشيخ بأنها صامت الست من شوال وبقية شهر شوال صامته، وقالت بأن هذا ثواب هذا الصيام لوالدتها، فهل يجوز لها ذلك؟
5: يجوز لها ذلك، يعني يجوز أن تصوم في شوال أو غير شوال صياما تنويه عن والدتها الميتة.
6: أيوة.
5: عند كثير من العلماء.
6: أيوة.
5: وبعض العلماء يقول لا يصح أن يصام عن الميت ولا أن يصلى عنه إلا فيما ورد به الشرع.
6: أيوة.
5: وهو الفريضة، إن من مات وعليه صيام صام عنه ولي. والذي أشير به على هذه المرأة السائلة على غيرها من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يشتغلوا بالدعاء للأموات بدلا من أن يجعلوا لهم شيئا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يذكر الصلاة للميت ولا الصيام عنه ولا الصدقة عنه، مع أن الحديث في سياق الأعمال التي ينتفع بها الميت. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن ذلك إلى الدعاء، فمن أراد أن ينفع ميته فليدعو له، ومن أراد اتباع السنة في ذلك فليدعو له، ومن أراد أن يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليدعو للميت. ما بالنا نعجل عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما تهواه أنفسنا؟ العبادات للإنسان والدعاء للأموات. وأنت أيها الحي سوف يأتيك الزمن الذي تتمنى أن يكون في صحيفة عملك حسنة واحدة، اجعل الحسنات لنفسك واجعل الدعاء لميتك. هذا ما توحي به السنة المطهرة. أسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين لما فيه الخير والرضا.
7: آمين، جزاكم الله خير.
8: ألو.
7: نعم.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
8: كيف الحال؟
5: الحمد لله بخير.
8: عساك طيب إن شاء الله.
5: الحمد لله ولله الحمد.
8: عندي أسئلة الله.
5: نعم.
8: ينفع بك لسان المسلمين إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
8: هل يجوز زكاة الذهب تعطيني المرأة وعندي ديون أنا عندي؟
5: يعني هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟
8: فهمت؟
5: السؤال
8: إيوه.
5: هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ هذا سؤالك.
8: إيوه، الزوجة زكاة الذهب.
5: هي ما خالف زكاة الذهب أو المال.
8: إيوه.
5: نعم، يجوز للمرأة أن تقضي دين زوجها من زكاتها عن الذهب أو عن أي مال آخر.
8: وحتى لو كان أخوي أو
5: حتى الأخ حتى العم.
8: طيب يا شيخ، السؤال الثاني.
5: نعم.
8: عندنا مصلى في الدوام.
5: نعم.
8: ما نسمع الأذان بس نسوي إقامة على طول، هل جايز؟
5: أنتم في البلد ولا خارج البلد؟
8: لا، في البلد. وحنا
5: في البلد أو خارج البلد؟
8: طلبة.
5: هل أنتم في البلد أو خارج البلد؟
8: لا، في البلد.
5: إذا ما حاجة الأذان، لأن الأذان حصل بأذان المؤذنين.
8: غير ما سمعنا.
5: لو وين لم تسمعوا؟ ما دمتم في البلد الذي يؤذن فيه فأذان المؤذن كافي، وأنتم عليكم الإقامة.
8: خلاص. شيخ، السؤال الثاني، إذا سهيت من قراءة الفاتحة مع الإمام، أنا مأموم في الصلاة الجهرية، وسهيت من قراءة الفاتحة، هل أعود الصلاة؟
5: ولكن تأتي بركعة بدل الركعة التي سهوت فيها عن قراءة الفاتحة.
8: شيخ، إذا قرأتها مرتين في نفس الركعة الفاتحة،
5: لماذا تقرأها مرتين؟
8: بعض الأوقات أقول إني نسيتها، ما قرأتها فأقرأها.
5: لعلك كثير الشكوك.
8: الله يجيبك آفية.
5: أسألك، هل أنت كثير الشكوك أو لا؟
8: مو مرة والله، غير على حسب. بعض الأوقات أقول ما قرأتها وأقرأها.
5: أي، لكن هل أنت كثيرا ما تشك؟
8: أيوه.
5: أترك الشك. تجزع أني ما قرأتها، قدر أنك قرأتها.
8: الله يجزاك خير يا شيخ.
5: بارك الله فيك.
7: شكرا. السلام. تقول السائلة، هل يجوز للمعلمة بأن تشرح للطالبات قصة موسى عليه السلام بأن تأخذ معها عصا للتشبه بعصا موسى وتحريك العصا بأنها تحولت إلى حية؟
5: لا يجوز هذا. لا يجوز للإنسان أن يمثل قصص الأنبياء السابقين ولا الأمم الماضين، لأنه لا يمكن أن ندرك الكيفية التي وقعت عليها هذه الحادثة، ولا يمكن أن يدرك كيفية شخصياتهم. ولذلك من الخطأ ما انتشر بين الناس من قصة أصحاب الأخدود ممثلة برجال، فإنه لا يجوز هذا، لأننا لا نعلم عن كيفية قامة أصحاب الأخدود، هل هم طوال أو قصار، وهل هم سمان أو ضعاف، وهل هم سمر أو حمر ما ندري، فتمثيلهم على وجه معين ونحن لا نعلم يعتبر كذبا وقولا بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يجوز للمرأة أن تمثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام، ولا كيف حركها ولا كيف ألقاها، ويكفي أن تشرح لهم معنى الإلقاء، والعصا لا يحتاج إلى شرح لأن كل إنسان يعرفه.
7: نعم. أحسن الله إليكم، تفضل يا أبو خالد.
9: ألو.
7: نعم.
9: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
9: هذه.
7: نعم. تقول بأنها صلت في الشراب والمدة قد انتهت، هل تعيد الصلاة يا فضيلة الشيخ؟
5: هذا لا بد فيه من تفصيل.
7: نعم الشيخ.
5: إن كانت قد مسحت على هذا الشراب قبل أن تنتهي المدة وبقت على طهارتها وانتهت المدة فإنها لازمها خلعها، لأن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، فتصلي ما شاءت حتى ينتقض وضوءها ثم تتوضأ وضوءا كاملا.

0: المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وما قبل المسح لا يحسب من المدة.
1: تقول سنة العصر بعد الأذان أو قبل الأذان يا شيخ؟
0: أولا ليعلم أن العصر ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، لكن ورد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والمراد صلاتها بين الأذان والصلاة وليس قبل الأذان.
1: تقول بأنها صلت إحدى الفروض ولم تجلس للتشهد الأول، ماذا يلزمها يا شيخ؟ تعيد الصلاة؟
0: إذا نسي المصلي التشهد الأول فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. وأما إذا نسيت أن تسجد أو لم تعلم بأن عليها السجود ومضى مدة طويلة فإنه لا شيء عليها.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. نعم تفضل.
2: ألو.
1: نعم.
2: السلام
1: عليكم. السلام.
2: سؤال
1: الهاتف. نعم. تقول شيخ، هل الاجتماع إلى درس أو محاضرة هل يعتبر من مجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة؟
0: الاجتماع على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل، ومنه طلب العلم يدخل في هذا.
1: تقول ما حكم قصات الشعر بالنسبة للمرأة لغير التشبه بالكافرات؟ وما معنى مائلات مميلات؟
0: كأنها تريد قص شعر الرأس.
1: نعم شيخ.
0: وهذا فيه خلاف من العلماء، من قال إنه حرام إلا في الحج والعمرة فتقص من كل ضفيرة قدر أنملة، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح. أظهر أنه مباح بشرط أن يكون نازلا عن الكتفين، لأنه إذا ارتفع إلى الكتفين صار شبيها بشعور الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أعاذنا الله والمستمعين من ذلك. وكذلك إذا قصته المرأة على وجه يشبه قصات نساء الكفار فإنه حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم أهو منهم.
1: ما هو اليوم الذي لا يجوز صيامه؟ هل هو يوم السبت أم يوم الجمعة ولماذا؟
0: الأيام التي لا يجوز صيامها خمسة: عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق. لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو قارن لم يجد الهدي، يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع. غير هذه الأيام الأربعة الخمسة يجوز صيامه، لا السبت ولا الجمعة، ولكن الجمعة يكره إفرادها ولا يحرم، لكنه يكره. فإذا قام الجمعة قلنا له صم يوم السبت معها أو صم يوم الخميس معها، إلا إذا صادف يوم الجمعة يوما يسن صيامه فلا بأس من إفراده، كما لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وأراد الإنسان أن يصومه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما يوم السبت فقد اختلف العلماء، هل صيامه، هل إفراده بالصيام جائز أو مكروه؟ منهم من قال إنه جائز، لأن الحديث الوارد في النهي عن صومه ضعيف، ومنهم من قال إنه

0: ليس بجائز بل هو مكروه، فيكره إفراده إن صام معه يوم الجمعة أو صام معه يوم الأحد فلا بأس بذلك.
1: أحسن الله إليكم على هذا التوضيح، تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم يا شيخ، تقول الأخت السائلة هل تجافي المرأة يديها في السجود كما يفعل الرجل؟
0: نعم، المرأة كالرجل في جميع العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، هذا هو الأصل. لهذا نقول في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يقول حتى الذين يرمون المحصنين الزنا يجب إجراء هذا الحكم عليهم، وإن كانت الآية النساء، وكذلك الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الرجال تشمل النساء إلا بدليل. وعلى هذا فصفة الصلاة مشروعة للرجال ومشروعة للنساء على حد سواء، إلا ما ورد الدليل فيه بالتفصيل بالتفريق بين الرجال والنساء. فإذا سجدت المرأة فإنها تجافي يديها عن جنبيها كما يفعل الرجل، إذا جلست في الصلاة تجلس كما يجلس الرجل فراشا وتوركا، في كل كل شيء في موضعه. وإذا صلت مع الرجال فإنها كالرجل تتابع الإمام كما يتابعه الرجل. وإذا كان نساء يصلين مع جماعة وجب عليهن أن يصف بعضهن إلى بعض ولا تصل المرأة وحدها منفردة عن النساء كما هو الشأن في الرجال. وأما إذا كانت امرأة واحدة مع رجل أو أكثر فإنها تصلي وحدها حتى لو صلى بها زوجها فإنه يتقدمها وتكون وراءه وحدها. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
2: أكيد ثاني.
1: نعم. تقول هل يلزم الطهارة من الحدثين عند لمس كتب التفسير وغيرها يا شيخ؟
0: الذي لا يمس إلا بطهارة هو القرآن الكريم. وأما كتب التفسير فقال العلماء رحمهم الله إن كان القرآن أكثر من التفسير فالحكم للقرآن لا تمسه إلا بطهارة. وإن كان التفسير أكثر من القرآن فالحكم بالتفسير فيجوز أن تمسه بلا طهارة.
1: إذا دخل المسلم يا شيخ المسجد لصلاة العيد هل يصلي ركعتين؟
0: نعم، إذا حضر إنسان لمصلى العيد يوم العيد أو الاستسقاء فإنه لا يجلس إذا دخل المصلى حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن له أحكام المسجد. وإذا ثبتت له أحكام المسجد فمن أحكام المسجد أنك إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما،
1: نعم،
0: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى المسجد صلى مباشرة لأنه لا ينتظر أحدا، فأجزأ الصلاة العيد عن تحية المسجد، بل كان الصلاة العيد هي تحية المسجد، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى صلى ركعتين يشمل الركعتين النافلة والفريضة.
1: أحسن الله إليك يا شيخ.
2: جزاك الله خير.
1: وأنتم كذلك، تفضل أبو خالد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. معك الشيخ، ارفع صوتك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: عايز اسالك بس الله عنا في المغرب ما تسوي وليمه للناس؟
0: ها؟
3: اما تعزم الناس عندك في البيت؟
0: نعم.
3: اما يخلصوا من الغداء او العشاء يرفعون الدعاء، واحد يدعي والتاني يامنوا، هل هذا العمل صحيح ولا؟
0: لا، هذا ليس بسنه.
3: نعم،
0: هذا ليس من السنه.
3: ليس من السنه؟
0: اي نعم، السنه ان يدعو كل انسان بنفسه لصاحب المنزل.
3: ايه،
0: فيقول مثلا أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، أو يقول أكرمكم الله أخلف الله عليكم، وما أشبه ذلك من الكلمات.
3: جزاك الله خير الشيخ.
0: بدون أن يجتمعوا عليها ويؤمنوا.
3: جزاك الله خير الشيخ.
0: نعم، وإياك.
3: حياك الله.
0: وأنت كذلك.
3: حياك الله.
1: جزاك الله خير.
3: السلام.
1: تفضل تفضل تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: أقول عندي سؤالي لو سمحت.
1: السؤال الأول، تقول سنة صلاة العصر هل هي قبلها أو بعدها، وهل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟ قبل الأذان يا شيخ. تقول سنة صلاة العصر هل هي قبل؟
0: نعلم أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، ولكن ورد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والمراد قبل صلاة العصر وبعد الأذان، ولكنها ليست سنة راتبة كراتبة الظهر مثلا.
4: أيوة.
1: نعم. تقول هل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟
0: لا، ليس لها سنة، ليس لها سور معينة.
1: طيب.
0: إلا الفاتحة فلا بد من قراءتها.
1: تقول الدعاء والتسبيح والتهليل إذا كانت المرأة على سجادتها يا شيخ وزاد عن أكثر من 100 وهي تسبح، أو تقتصر على الوارد يا شيخ؟
0: هي تقتصر على الوارد، تنوي به السنة، وأما ما زاد عليه فلا بأس به، لكن بشرط أن لا تقصد أنه مشروع خلف الصلاة.
4: أيوة.
0: تنوي به التسبيح المطلق.
4: أيوة. شكرا.
1: أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة. تفضل مكالمة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: إذاعة القرآن الكريم، برنامج سؤال على الهاتف.
0: نعم، برنامج سؤال على الهاتف.
5: نريد أن نسأل الشيخ بارك الله فيكم.
0: اسأل بارك الله فيك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أحسن الله إليكم يا شيخ وزادكم الله علما.
0: ومن سمع.
5: نسألكم حفظك الله عن المصافحة عموما، كيف تكون المصافحة والسلام على المشايخ؟ هل بالتقبيل على الرأس أم غير ذلك؟
0: المصافحة عند اللقاء من السنة.
5: نعم،
0: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فيها. وأما التقبيل والمعانقة فلا تكون إلا عند القدوم من سفر، أو عند المدة الطويلة، فحينئذ تكون مما عمله السلف رحمه الله. فيكون التقبيل على الجبهة والرأس واليد، لكن ممن يستحق الإكرام بهذا التقبيل. وأما من لا يستحق الإكرام بهذا التقبيل فلا يكرم. ثم إن هناك عادة حدثت في الناس أخيرا، وهي أنه عند الولاقات يمسك بالرأس ليقبله ولا يصافح، وهذا خلاف السنة. السنة المصافحة أولا إذا وجد الداعي. نعم، فالسنة المصافحة أولا ثم تقبيل الرأس أو الجبهة، بعد ذلك إذا دعت الحاجة إلى إذا وجد سبب هذا. نعم.
5: وأيضا يا شيخ حفظكم الله، مصافحة الرجل أباه تقبيل على الرأس أو على اليد كذلك؟
0: نعم.
5: ومصافحة الرجل أمه؟
0: وكذلك نعم، مصافحة الوالدين.
5: نعم.
0: أم أو أب من باب الإكرام لهما والاحترام.
6: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الشعراء من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة الشعراء بذلك لتفردها من بين سور القرآن الكريم بذكر الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين ووصف حالهم. وتمتاز آيات سورة الشعراء بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 18 وهي قوله تعالى:
3: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عمرك، فيقرأ بضم العين وضم الميم هكذا عمرك، ومن الخطأ قراءته بتسكين الميم هكذا عمرك. وعند قراءة الآية التي تليها وهي قوله تعالى:
3: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فعلتك، فيقرأ بفتح الفاء هكذا فعلتك، ومن الخطأ قراءته بكسر الفاء هكذا فعلتك. والفعلة بفتح الفاء هي اسم للمرة الواحدة من العمل، وتستعمل غالبا ليشار بها إلى الفعلة المستنكرة.
1: وأن أتلو القرآن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا

التحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفًا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

فقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

كنت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

عليهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.
1: فضل صلاة الجمعة والتحذير من التهاون فيها.
2: هيا على الفلاح.
1: صلاة الجمعة اجتماع لأرواح المسلمين وائتلاف لقلوب المؤمنين. خطبة الجمعة درس أسبوعي للإنسان يعيده بعد السعي وراء الرزق للرحمن.
3: إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
1: واجتماع المسلمين في المساجد لصلاة الجمعة كفارة للذنوب، وتركها طريق الختم على القلوب.
3: الله أكبر،
2: الله أكبر،
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور، خلق السماوات والأرض والآيات التي خلقها والنعم التي يشاهدها الإنسان، ليقول للناس الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. يقول لكفار قريش: الذي خلق هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة وليست الأصنام. إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب. فالسماوات تدل على صانعها وخالقها، فهي قائمة بغير عمد، وكذلك الأرض في ظهور الثمار وتمهيد السهول والجبال، كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار بالذهاب والمجيء، الليل يزيد وينقص والنهار يزيد وينقص. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور يزيد وينقص، ولم يجعلها على وتيرة واحدة حتى يبين للناس أن هناك خالقا يتصرف في الكون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بعد قليل: وتصريف الرياح. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل أحيانا سحاب، يرسل سحابا ولا يأتي مطر، ليخبر الناس أن الأمور كلها بيد الله وأن هناك خالقا يتصرف في هذا الكون. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، الفلك السفن التي تجري في البحر، فهي تجري ولا تغرق، تكون على البحر، بما ينفع الناس من التجارات والحمل. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء، يعني مطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها، يعني بعدما يبست. فالمطر واحد، وأجزاء الأرض واحدة، والهواء واحد، ومع ذلك النباتات تختلف أنواعها من حيث الطعوم والألوان والأشكال، فهذا يدل على أن هناك خالقا يتصرف في الكون. وهذا رد على من قال أنه من فعل الطبيعة، لذلك في آيات أخرى يقول: يسقى بماء واحد، ومع ذلك تختلف. وبث فيها، بث يعني نشر فيها يعني في الأرض، من كل دابة. هذا كله من قدرة الله ومن رحمة الله بالناس. ثم قال: وتصريف الرياح. تصريف الرياح يعني تقليب الرياح، تأتي جنوبا وشمالا، حارة باردة. والسحاب يعني الغيوم، المسخر يعني مذلل بأمر الله، يسير حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ويحمل ماء كثيرا وهو بين السماء والأرض. هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لآيات، هذه المذكورة آيات تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون. فالذي يتدبر هذه الآيات تدل هذه الآيات على أن هناك خالقا هو الله، هو الذي يستحق العبادة. تنبيه، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح. ذكر بعض المفسرين أن ما ذكر في القرآن من الرحمة فهو رياح، وما كان فيه من العذاب فهو ريح. يعني يقول: إذا رأيت كلمة رياح فهذه رحمة، وإذا رأيت ريح فهذا عذاب. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الحديث هذا أولا ضعيف، ثانيا هذه القاعدة ليست بصواب. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجرين بهم بريح طيبة. هم يقولون الريح عذاب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجرين بهم بريح طيبة إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذن القاعدة هذه ليست بصواب. ومما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب أن يعني أحيانا في بعض المواضع تقرأ الرياح وتقرأ الريح. في بعض المواضع أحيانا في قراءة ريح وفي قراءة رياح، مما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب. الريح في القرآن له معاني. المعنى الأول: الريح المعروفة، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. المعنى الثاني للريح بمعنى الرائحة، قال تعالى في سورة يوسف: إني لأجد ريح يوسف، يعني رائحة يوسف. المعنى الثاني الثالث للريح بمعنى القوة، قال تعالى: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس، مثل كفار قريش، من يتخذ من دون الله، يعني يتخذ غير الله سبحانه وتعالى أندادا، يعني أصناما، يحبونهم يعظمونهم ويخضعون لهم كحب الله. إذن هم يساوون الأوثان بالله سبحانه وتعالى في المحبة. كفار قريش يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله، لكن جعلوا هذه الأنداد يحبونهم كحب الله، عندهم شرك المساواة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمن أشد حب لله من حبهم للأنداد، من حبهم للأنداد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى يعني ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب يرون ماذا؟ يرون أمرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ما قال رأوا أمرا عظيما، يعني حذفه الله سبحانه وتعالى من باب التهويل والتفخيم. أن القوة لله جميعا، يعني لأن القوة يعني القدرة والغلبة لله جميعا وليست للأصنام. وأن الله شديد العذاب، يوم القيامة يعذب الله سبحانه وتعالى من اتخذوا من دونه أندادا أشد العذاب. إذ تبرأ، إذ يعني أذكر، حين تبرأ، تبرأ ماضي ويوم القيامة سيأتي. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، التعبير بالماضي للشيء المستقبل لتحقق وقوعه. إذ تبرأ الذين تبعوا، يعني عندنا أناس تابع وهناس متبعون. الرؤساء اتبعوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء من الذين اتبعوهم وهم الفقراء ورأوا العذاب. كلهم الذين اتبعوا والذين اتبعوا كلهم رأوا العذاب. وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم يعني تقطعت عنهم الأسباب، أسباب الوصل، التي كانت بينهم في الدنيا والأرحام والمودة يوم القيامة تتقطع. وقال الذين اتبعوا، يعني الناس وعامة الناس والفقراء، قالوا لمن؟ قالوا لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، يعني نتبرأ من الرؤساء الذين أضلونا كما تبرأوا منا في الدنيا، نتبرأ منهم في اليوم كما تبرأوا منا في الدنيا، كذلك يعني كما أريناهم شدة العذاب وأن بعضهم يتبرأ من بعض، كذلك يريهم الله، يعني زيادة على ذلك، يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم. الله سبحانه وتعالى من باب زيادة العذاب يريهم الله سبحانه وتعالى الأعمال السيئة حتى تزيد حسراتهم وندماتهم، وما هم بخارجين من النار، إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا أحله الله، طيبا يعني مستلذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، طرق الشيطان، تزيين الشيطان لكم. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، يصور لنا الشيطان كأنه رجل يمشي. أنت يخاطبنا الله سبحانه وتعالى يقول إياك أن تمشي بخطواته، تنظر أين خطأ، أين خطوة الشيطان الأولى الثانية. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة، حيث أخرج أبونا من الجنة. إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بالإثم والمعاصي والفحشاء، ويأمركم بالفحشاء وهو القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تحرمون ما لم يحرمه الله، وتحللون ما لم يحلله الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله في القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا لا نتبع ما أنزل الله، بل نتبع ما ألفينا، ألفينا أي وجدنا، ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائل والبحائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أولو كان آباؤهم، أيتبعون آباءهم، لا يعقلون شيئا، لا يعقلون من أمر الدين شيء، ولا يهتدون، لا يهتدون إلى الحق. فهذا الاستفهام استفهام إنكار. ومثل الذين كفروا، ومثل هنا بمعنى وصفة، وصفة الذين كفروا كصفة، ومثل الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لآلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله، مثل الذي ينعق، يعني يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل البهيمة فقط ما تسمع إلا صوتا ولا تفهم المعنى. فهؤلاء الأصنام التي تدعونها أيها الكفار مثل البهائم، بل إن البهائم أحيانا تعقل، أما هذه فلا تعقل إلا دعاء ونداء، يعني صوتا. صم بكم عمي، هذه الأصنام صم بكم عمي فهم لا يعقلون، الكفار لا يعقلون أنها لا تسمع، وأنها يوم القيامة لا تنفعهم. والدعاء في القرآن على معاني، المعنى الأول الدعاء بمعنى القول، قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني قولهم فيها. المعنى الثاني الدعاء بمعنى العبادة، قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو مع الله إلها آخر. الدعاء بمعنى العبادة. المعنى الثالث الدعاء بمعنى النداء. قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يناديكم. وقال تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء. الأصم الذي فقد سمعه هذا لا يسمع الدعاء، يعني النداء، تناديه لا يسمع. المعنى الرابع الدعاء بمعنى الاستعانة. قال تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني استعينوا بشهدائكم، وادعوا ما استطعتم من دون الله. استعينوا بمعنى استعينوا. المعنى الخامس الدعاء بمعنى السؤال. قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا الدعاء بمعنى السؤال. قال الله سبحانه وتعالى: أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. يعني أدع يعني اسأل الله سبحانه وتعالى، أدعوني أستجب لكم، يعني هذا من باب السؤال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما أحل الله سبحانه وتعالى، من طيبات ما رزقناكم في الأرض، واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم لا تعبدون إلا الله فأشكروا، وأعظم الشكر هو ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أباحه في الآية الماضية قال: إنما حرم، ذكر ما حرم الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة. والميتة هي كل ما لم يذك شرعا. إنما حرم عليكم الميتة. والميتة حرمها الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن الميتة فيه يعني جمود الدم في الميتة بسبب الموت، وهذا يحدث أذى للآكل. فالميتة التي تموت هذه الدم لا يخرج منه، لا يخرج منها، فوجود الدم هذا مضر للآكل. والدم كذلك محرم، الدم المسفوح الذي خرج من العروق.

الإهلال وما أهل. الإهلال رفع الصوت عند الذبح، يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم. فمن اضطر، يعني ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر الله سبحانه وتعالى فأكل، غير باغ، لم يكن خارج على المسلمين، ولا عاد، يعني يعتدي عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في الأكل. إن الله غفور لمن تاب، رحيم بأهل طاعته، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، اليهود كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود عندهم في التوراة، يعني الموجود عندهم في الكتاب أي التوراة، ويشترون به ثمنا قليلا. يشترون يعني الشراء الاستبدال، أنت إذا اشتريت شيئا يعني تعطيه المال وتأخذ هذا الشيء، إذن الشراء والبيع هو الاستبدال. إذن هم يستبدلون ما أخذوه من الدنيا بما يكتمونه في الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا، يأخذونه من سفلتهم حتى لا يظهرون الحق، لأنهم إذا أظهروا الحق فات عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن مآلهم إلى النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة في جهنم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا استبدلوا الضلالة. لماذا أخذوا الضلالة وتركوا الهدى؟ بسبب الثمن القليل. والعذاب بالمغفرة، العذاب بسبب أنهم كتموا ما أنزل الله، بالمغفرة التي يستحقونها لو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أصبرهم على النار، هل سيصبرون؟ الله سبحانه وتعالى يقول لن يصبروا على النار، فأي صبر لهم على النار. ذلك يعني ما ذكر من أكلهم النار وتعذيبهم للنار، بأن الله، يعني بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، أنزله وفيه الحق، لكن اختلفوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكتموا بعضه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، وهم اليهود وكذلك المشركون، اختلفوا في القرآن، بعضهم قال سحر، بعضهم قال شعر، بعضهم قال كهانة، لفي شقاق، يعني لفي خلاف بعيد، أي بعيد عن الحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا، ليس البر يعني كمال الإيمان التقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم في صلاتكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر كله في الصلاة، ولكن البر ما في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن البر، يعني ذا البر صاحب الإيمان الحقيقي، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، آمن بالملائكة ولم يعتقد فيهم المعتقدات الباطلة، والكتاب، آمن بالكتب التي نزلت على الأنبياء، والنبيين فلم يكذب، فآمن بالأنبياء كلهم ولم يكذب بواحد منهم، وآتى المال، أعطى المال على حبه، على يعني مع حبه للمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا أن تأتي إلى المال الذي لا تحبه استغنيت عنه فتعطيها الفقير، وإنما إذا أردت البر، كمال البر، فأعطي الفقير المال الذي تحبه. وآت المال على حبه ذوي القربى، يعني القرابة، تعطي قرابتك، واليتامى، وسبق الكلام حول اليتامى والمساكين، اليتيم من مات أبوه، والمسكين الفقير، وابن

0: السبيل، وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به سفر، والسائلين الذي يسألك عن حاجة، وفي الرقاب. الرقاب بمعنى كان فيما سبق بعض الرجال وبعض النساء يباعون فمملوكين، فيريد الرجل أو تريد المرأة أن تكون حرة، فيطلب منهم السيد سيدهم أن يدفعوا مالا، فإذا دفعوا هذا المال صاروا أحرارا. هذا معنى وفي الرقاب، يعني المملوك يريد أن يكون حرا. وكذلك وفي الرقاب كذلك يدخل فيهم الأسرى. وأقام الصلاة، أقامها بشروطها وفرائضها، وآتى الزكاة المفروضة، وأعطى الصدقات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد الله أو عاهد الناس يفي بعهده. كذلك والصابرين في البأساء، يعني عند شدة الفقر، والضراء عند المرض، وحين البأس يصبر كذلك عند شدة القتال في سبيل الله. هؤلاء هم أصحاب البر الحقيقي، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. ليس فقط البر في مقصور في الصلاة، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى عدل فيحاسب على جميع الأعمال. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وكذلك صدقوا لما ادعوا أنهم من الأبرار ويفعلون هذه الأمور، فأولئك صدقوا. ثم قال وأولئك هم المتقون، يعني المتقون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم القصاص في القتلى. القصاص معناه أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه. لو أن رجلا اعتدى على شخص فقتله نقول عليه القصاص. القصاص هنا القتل، هو قتل يقتل. لو أن رجلا اعتدى على شخص فقطع إصبع منه نقول يجب عليه القصاص. ما هو القصاص؟ أن يقطع منه إصبع. إذن القصاص المماثلة في العقوبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فمن ذلك الحر بالحر، قالوا لا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. بمعنى الأنثى لا تقتل بالذكر. وهذه الآية منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. إذن من قتل نفسا فيقتل، يقتل. إذن هذه الآية نقول أنها منسوخة. فمن عفي له، يعني عفي هذا القاتل، أولياء المقتول عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء، هو اعتدى على شخص فقتله، فأولياء المقتول عفوا بأن تركوا القصاص، تركوا القصاص. يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا قال أولياء المقتول لا نريد القصاص وإنما نريد الدية الواجب عليه، فاتباع بالمعروف، يتبع اتباع للقاتل بالمعروف إذا طالبه بالدية. أولا اتباع بالمعروف، اتبع المعروف. إذا طالبت أيها ولي المقتول، إذا طلبت من القاتل دية طالبه بالمعروف بلا عنف ولا تكثر عليه. ثم قال وأداء إليه بإحسان. أداء يعني وعلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان بلا مماطلة وبلا نقصان. ذلك هذا الحكم من جواز القصاص والعفو والدية، هذا كله تخفيف من ربكم، هذا تخفيف يعني تسهيل من الله سبحانه وتعالى، تخفيف من ربكم ورحمة بكم، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأحكام. الله سبحانه وتعالى أوجب على اليهود القصاص فقط، وعلى النصارى الدية، أما في الإسلام فجعل الأمر بالخيار، هذا كله تخفيف ورحمة. فمن اعتدى يعني إذا ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك يعني عفي عنه، ثم بعد ذلك اعتدى، فله عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة أو في الدنيا بالقتل. الكتب كتب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب وكتب له في القرآن له معاني، الكتب له معاني. المعنى الأول بمعنى الأمر: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أمركم بدخولها. المعنى الثاني بمعنى الجعل: فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا مع الشاهدين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث القضاء: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى لنا. المعنى الرابع كتب بمعنى فرض، مثل الآية التي أمامنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض. المعنى الخامس بمعنى الحفظ: والله يكتب ما يبيتون، يعني يحفظ ما يبيتون لأجل أن يعاقبهم عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. القصاص بمعنى أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه، سواء قتلا أو نحو ذلك أو أقل من ذلك. ولكم في القصاص حياة، يعني بقاء. يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، الألباب يعني العقول. كيف يكون القصاص أو القصاص حياة؟ يكون القصاص حياة لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع، فأحيا نفسه وكذلك من أراد قتله، فشرع الله سبحانه وتعالى القصاص لهذا المعنى: لعلكم تتقون الله، كذلك تتقون القتل، يعني تتجنبون القتل مخافة القصاص. كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت. إذا حضر أحدنا الموت في هذا الحال يكون مشغول، لكن معناه كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية. فيقول الرجل: إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا بمعنى مالا كثيرا، إن ترك خيرا، ما هو الذي كتب؟ الوصية، يعني كتبت عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت، يعني وأنتم قادرون على الوصية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب الله عليكم الوصية. متى؟ إن ترك خيرا. ما معنى إن ترك خيرا؟ يعني إن ترك مالا كثيرا. أما الذي يترك مالا قليلا وعنده أولاد، هنا لا ينبغي له أن يوصي، وإنما يجعل هذه الأموال لورثته. للوالدين والأقربين بالمعروف، الوصية تكون للوالدين وتكون للأقربين بالمعروف، يعني بالعدل، حقا على المتقين. لكن هذه الآية كذلك منسوخة بآية المواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فالوالدين من الورثة، والأقربين بعضهم وارث، أما غير الأقربين الذي ليس بوارث هنا لا بأس بالوصية، لكن الوصية محدودة بالثلث، محدودة بالثلث. وهل الوصية واجبة؟ نقول الوصية واجبة إذا كان على الشخص دين أو عليه حقوق، فهنا يجب عليه أن يوصي، وهذه الحقوق إما أن تكون حقوق لله أو حقوق للناس. الحقوق لله عليه صوم، عليه كفارة نذر، لابد أن يكتب بورقة أن علي كذا وكذا، ويكتب فيها التاريخ ويضعها عنده، أو لفلان ابن فلان الفلاني له علي كذا وكذا، هذا معنى أن يكتب الشخص الوصية، لأنه إذا مات ولم يكتب الوصية وعليه حقوق فتضيع هذه الحقوق فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن بدله، يعني الإيصاء يبدل الوصية، فمن بدله الذي يبدل الوصية عادة أحيانا يكون أحد الشهود أو الوصي الذي سيقوم على الوصية، من بعد ما سمعه، من بعد ما علم بالوصية ومع ذلك بدل وغير، فإنما إثمه، إثم هذا التبديل، على الذين يبدلونه، إن الله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. فمن خاف من موص، الذي يطلب منك أن تكون شاهدا، فتخاف من هذا الموصي جنفا، الجنف يعني الميل عن الحق يعني الخطأ، أو إثما بأن يتعمد الزيادة، أو يخصص يعني أو يخصص مثلا، أو يخصص أو يفضل بين الأقربين ونحو ذلك، يعني يقصر عن حق فأصلح بينهم، أصلح بين الوصي والموصى له بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه وترك هذا الباطل وترك هذا الخطأ وترك هذا الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام، والصيام هو الإمساك بنية من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم الماضية. التشبيه هنا كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه في حكم الصوم بأنه واجب، وصفة الصوم وهو الإمساك عن أشياء مخصوصة، ليس في عدده، لعلكم تتقون، يعني تتقون الله فتجتنبون المعاصي، فالصوم يكسر الشهوة. أياما معدودات، يعني الصوم بأيام، يعني صوموا أياما معدودات، يعني قلائل مؤقتات بعدد معلوم، هذا من باب التسهيل على المكلفين. فمن كان منكم حين وجوب الصوم، حينما علم بالصوم، فمن كان منكم مريضا، دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو على سفر، يعني كان مسافرا ودخل عليه رمضان، أو أثناء الصيام هو مريض، يكون مريضا أو مسافرا، فعدة، يعني المعنى فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر، يعني يصومها بدل الأيام التي أفطرها. إذن كلمة أفطر حذفها الله سبحانه وتعالى لأن الكلام يدل عليها. وعلى الذين يطيقونه فدية، وهي طعام مسكين. الذي يطيق الصيام يجب عليه الصوم، لكن معنى الآية منسوخ، هذا كان في أول الإسلام، مخير بين الصوم أو الإطعام، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بتعيين الصوم، لكن يستثنى من ذلك الحامل والمرضع والشيخ المسن الكبير، يجب عليهم إذا أفطروا الإطعام، بدلالة كلام ابن عباس. إذن حتى نفهم الآية نقول هذه الجملة منسوخة في حق أناس وباقية في حق أناس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم تفرق، يعني الذي يطيقه والذي لا يطيقه عليه الفدية، هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم على التفصيل الذي سبق. فمن تطوع خيرا، يعني بالزيادة على القدر الواجب، أخرج أكثر من فدية طعام مسكين، فهو خير له، هذا التطوع خير له، يجده في الآخرة. وأن تصوموا خير لكم، يعني من الإفطار ومن الفدية، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا، وبلا شك أن الصوم خير لنا، وهذا متعلق بالحكم المنسوخ. شهر رمضان، هذه الأيام هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد يقول قائل القرآن ينزل في وقائع، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآيات أو آية أو آيتين، فكيف يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ نقول أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حسب الوقائع. هدى للناس، هدى يعني هاديا من الضلال، يهدي الناس، وبينات، آيات واضحات، من وبينات من الهدى، يعني فيه الهداية إلى الحق من الأحكام. والفرقان كذلك، وفيه هذا القرآن فيه ما يفرق بين الحق والباطل. إذن يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآن، أعاده الله سبحانه وتعالى من باب التأكيد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعاد لأجل أن ينسخ الحكم السابق. كذلك أعاد الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا، يعني من كان مريضا فشق عليه المرض فأفطر، أو على سفر فأراد الإفطار، فعدة من أيام أخر، يعني يصوم بدلها. يريد الله بكم اليسر، أعاد هذه الأحكام ليبين هذا الحكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لذلك أباح الله لنا الفطر في المرض وفي السفر، هذا كله من باب اليسر. لتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان، تكملوا العدة شهرا كاملا بعدما نكمل، ولتكبروا الله، إذا أتممنا رمضان وقالوا غدا العيد نكبر الله ونستمر على التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني على ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى لأحكام دينه، ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإذا سألك عبادي عني، إذا قالوا هل الله قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، أين الله سبحانه وتعالى؟ فإني قريب، الله سبحانه وتعالى أجاب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أخبرهم أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان أعطيه ما سأل فليستجيبوا لي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، الله يقول استجيبوا لي حتى أستجيب لكم، وليؤمنوا بي، ليداوموا على الإيمان، لعلهم يرشدون، لعلهم
1: يهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أحل، يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم، يعني لنا، والخطاب للمؤمنين، ليلة الصيام الرفث، يعني الرفث المراد به الجماع، الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء إلى نسائكم بمعنى الجماع، أباحه الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام. وهذا نسخ لما كان في أول الإسلام، كان الجماع والأكل والشرب محرما. فثبت عن البراء بن عازب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، حتى يمسي. إذن إذا نام لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك، لو نام ثم استيقظ من آخر الليل لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع. فأحل الله سبحانه وتعالى الجماع والأكل والشرب ليلة الصيام. هن لباس لكم، نساءكم لباس لكم، وأنتم كذلك لباس لهن، كناية عن تعانق الزوجين. واللباس في القرآن له معاني. المعنى الأول اللباس المعروف، قال تعالى: لباسا يواري سوآتكم. المعنى الثاني اللباس بمعنى السكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا، يعني سكنا. المعنى الثالث العمل الصالح، ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى يعني العمل الصالح. علم الله أنكم كنتم تختانون، يعني تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقد وقع ذلك لبعض الصحابة حيث أنه نام ثم بعد ذلك جامع، فهذا محرم في أول الإسلام، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، قال: فتاب عليكم. فعل بعض الصحابة أن جامع فاستغفر، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، يعني قبل توبتكم وعفى عنكم عما بدر منكم. فالآن باشروهن، يعني في الليل جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما أباح الله لكم، وهو الجماع، ويعني طلب الولد ونحو ذلك. وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين، يعني يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، من الخيط الأسود يعني من الفجر الكاذب، من الفجر الكاذب، البياض الذي يأتي بعده الإسفار هو الفجر، هو الفجر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام من الفجر إلى الليل. المراد بالليل دخول الليل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فهنا ينتهي الصوم. ولا تباشروهن، يعني تباشروا نساءكم، وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم مقيمون في المساجد بنية الاعتكاف، فلا يجوز له للمعتكف أن يجامع زوجته. تلك حدود الله، تلك يعني هذه الأحكام حدود الله، يعني حدها الله سبحانه وتعالى لعباده ليقفوا عندها لا يتجاوزونها، فلا تقربوها، أبلغ من فلا تعتدوها. لا تقرب حد الله، يعني لا تقترب منه، كذلك يبين الله لكم آياته، يعني كما بين لكم الآيات السابقة كذلك يبين لكم آياته سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارم الله، يعني يجتنبون محارم الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم، معنى لا يأكل بعضكم مال بعض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، يعني بالحرام كالسرقة والغصب، وتدلوا بها يعني ولا تدلوا بها يعني تلقوا بها، تعطوا هذه الأموال رشوة إلى الحكام يعني إلى القضاة لتأكلوا لأجل أن يحكم لك، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا يعني شيئا من أموال الناس بسبب هذه الرشوة بالإثم. هذا كله أكل أموال الناس بالإثم إذا كان عن طريق الرشوة ونحو ذلك، وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنه باطل وأنه محرم. يسألونك يا محمد عن الأهلة، لما يبدو صغيرا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا. قال الله سبحانه وتعالى: قل لهم هي مواقيت يعني أوقات للناس يعرفون أوقاتهم، زرعهم ومتاجرهم وإفطارهم وصيامهم، وكذلك والحج يعني وقت للحج، يعني مواقيت جمع وقت، هو وقت للناس ولعباداتهم، وكذلك هو وقت للحج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليس البر، ليس التقوى أن تأتوا البيوت من ظهورها. كانوا إذا رجعوا من عيدهم أو من عبادة أو نحو ذلك كانوا ما يأتون من الأبواب، وإنما يأتون من الظهور، ما يدخلوا من الأبواب. فالله سبحانه وتعالى نهاهم، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من اتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بأن يترك مخالفة الله سبحانه وتعالى. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا الفعل لم يأمركم الله سبحانه وتعالى به، إذن ائتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، مخافة الله، لعلكم تفلحون. الذي يتقي الله يفلح في الدنيا والآخرة، يعني يفوز بالجنات. وقاتلوا في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم من الكفار قاتلوهم، أما الذين لا يقاتلونكم مثل النساء لا يجوز قتلهن، مثل الصبيان، مثل الرهبان، مثل كبار السن، هؤلاء لا يجوز قتلهم، أما الذي يقاتلك فهذا هو الذي تقتله. كذلك المرأة والشيخ والرهبان إذا عاونوا المقاتلين كذلك يقتلون. ولا تعتدوا، لا تعتدوا عليهم بالقتل، ولا تعتدوا على من لم يقاتلونكم أو من أقام معكم هدنة، إن الله لا يحب المعتدين، الذي يتجاوز ما حدد الله سبحانه وتعالى له، الله سبحانه وتعالى جعله من المعتدين، والله سبحانه وتعالى لا يحبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، هؤلاء الكفار الذين أعلنوا الحرب، والمراد بهم في الآية كفار مكة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أهل مكة أخرجوا المسلمين من مكة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم يعني من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك يوم الفتح. والفتنة هنا، الفتنة بمعنى الشرك والكفر، أشد من القتل، أعظم عند الله سبحانه وتعالى من القتل. هم يقولون أنك تقاتل يا محمد وهذا القتال محرم، الله سبحانه وتعالى يقول: الشرك أشد، الفتنة أشد من القتل في الحرم أو الإحرام الذي أنتم تعظمونه. والفتنة في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الشرك كما في الآية التي أمامنا: والفتنة أشد من القتل. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. كذلك المعنى الثاني للفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني ابتليناك واختبرناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا معناه الابتلاء والاختبار. المعنى الثالث بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. وفي البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، على أحد المعاني في تفسيرها. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال. ومن يرد الله فتنته، قال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، يعني اعتذارهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني عبرة. المعنى السابع للفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى في سورة القلم: بأيكم المفتون، يعني بأيكم المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم. ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم، أيها المسلمون لا تقاتلوا المشركين، عند المسجد الحرام. المراد عند المسجد الحرام يعني في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. إذن المراد ليس عند المسجد، المراد عند المسجد الحرام أي الحرم، والحرم له حدود معروفة. حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم، إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم. كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين، فالذي يكفر ويعتدي فهذا جزاؤه. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وإن انتهوا كذلك عن القتال فقط فإن الله غفور للمؤمنين رحيم بالمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم، قاتلوا المشركين، حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة أي شرك، ويكون الدين يعني العبادة لله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا، انتهوا عن الشرك، فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي بالقتل أو نحو ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي فهذا ظالم، أما الذي لا يعتدي فليس بظالم، فلا عدوان عليه. الشهر الحرام، الشهر المحرم، بالشهر الحرام يقابل الشهر الحرام. فكما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم. هم يستعظمون أن المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام، يقال أنتم قاتلتم في الشهر الحرام فنحن نقاتلكم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص. القصاص كما قلنا أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. الحرمات أي شيء محرم، المال، الاعتداء على البدن بالقتل أو ما دون القتل، قصاص يقتص منه. الشهر الحرام، الأشهر الحرم كانت محرمة ثم نسخت، إذن هي منسوخة. تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخة كما سيأتي إن شاء الله في سورة التوبة. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو القتال أثناء الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا قاتلك تقاتله، تقابله بمثل ما فعل. واتقوا الله، اتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين، فنصر الله سبحانه وتعالى وعونه مع الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والإطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع العسر يسرا. فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة، وقلبه أكثر عطاء، ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
7: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
7: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
7: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
7: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
8: الحياة الطيبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول آراء الناس في السعادة. أيها المستمعون الكرام، السعادة من الموضوعات الكبرى المرتبطة بحياة الناس وأحوالهم، والتي خاض فيها البشر على اختلاف طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم، حيث شغلت أذهان العلماء والفلاسفة والمفكرين والمتكلمين وسائر أتباع الطوائف من أهل الملل. وقد أشار ابن حزم رحمه الله إلى هذا المعنى العظيم، فأوضحه غاية ما يمكن، وذلك في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. قال رحمه الله: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. ثم أوضح ذلك على سبيل التفصيل فقال: فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لا يستوون في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم، لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهم الأقل من الناس في الأقل من أموره. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره. ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت، وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها، وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. إلى أن قال ابن حزم رحمه الله: فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم، وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فواتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم منه، وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، ولعب من لعب، واكتن من اكتن، وركب من ركب، ومشى من مشى، وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم أرداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها، وتعذر ما يتعذر منها، وذهاب ما لا يوجد منها، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس أو طعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل معاشر المستمعين الكرام أن السعادة مطلب لجميع الناس، ولكنهم يختلفون في سرها وحقيقتها، وذلك بحسب ما تمليه عليهم عقائدهم وثقافاتهم وتوجهاتهم وأنماط تفكيرهم ومدارسهم الفكرية. فالنظرة العامية للسعادة على سبيل المثال تختلف عن النظرة الفلسفية، فالآراء العامية كما يسميها بعضهم إزاء السعادة تنشأ عن إحساسات خاصة في أحوال خاصة، فالذي يرى أن السعادة في الغنى أو في الصحة إنما حدث له ذلك الرأي من ألم الفقر أو شدة المرض، ومن الجائز أن ينتقل الإنسان إلى يسار أو صحة فيتغير رأيه في السعادة ويذهب في تصورها إلى شيء آخر أصبح يحس بشدة حاجته إليه كصلاح الولد أو الزوجة أو الأصدقاء وهكذا. أما النظرة الفلسفية فتتكئ آراؤها نحو السعادة على النظر والاستدلال، وتختلف من فيلسوف لآخر، فمنهم من يرى أن اللذة هي الخير الأعلى، ويذهب في الاستدلال على هذا أنه يرى أن جميع الكائنات ترغب في اللذة وتسعى لها، سواء كانت هذه الكائنات عاقلة أم غير عاقلة، فعنده أن ما كان محط الرغبة في جميع الكائنات يجب أن يكون هو الخير الأعلى. ومنهم من ينقض هذا الرأي فيرى ألا يقبل أن تكون اللذة الحسية هي الخير الأعلى في هذه الحياة إلا عند من لا يريد أن يفرق بين حياة الإنسان وحياة غيره من الحيوان. ومنهم من يرى ازدراء القائلين باللذة فيرى أن السعادة كلها في قوى النفس التي هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. ومنهم من يرى أن كمال السعادة باقتران سعادة النفس بسعادة البدن كالصحة وسلامة الأعضاء، وبالخيرات الخارجة عن البدن كالثروة والرياسة وشرف المنبت وحسن السمعة وهكذا. ومنهم كما عند بعض فلاسفة الوجودية من يرى أن السعادة تتحقق بإثبات الفرد نفسه من خلال إلغاء حقيقة الخير والشر وإطلاق العنان للشهوات دون مبالاة بعرف أو دين أو خلق، وبعضهم يرى أنها تتحقق بمواجهة المخاوف والأخطار والتعرض للمحن والقلاقل. ومنهم كما في أديان الهند من يرى أن الحياة وهمية مظلمة لا نور فيها ولا موت ولا حياة فيها، فيرون أن الهدف العملي فيها هو الخروج بالإنسان من عالم الوهم والظلمة والموت إلى عالم الحقيقة والنور والحياة، ويرون أن الطريق المؤدي إلى الخلاص هو طريق التصوف والزهد والتقشف الذي يصل إلى إهلاك النفس، أو الأخذ بطريقة التجول والتسول، أو الأخذ بطريقة اليوجا على اختلاف أساليبها. واليوجا كلمة سنسكريتية وقد دخلت اللغة الإنجليزية وتعني حرفيا النير والاتحاد، وهي تشير إلى مدرسة فلسفية هندوسية ويعد جانبها العملي أهم من النظري، إذ يعني جانبها العملي ضبط التنفس والجلوس في وضع معين إلى غير ذلك من طقوسها ورسومها. ومنهم كما في فلسفة الديانة البوذية من يرى أن السعادة تتحقق بالعناية بالإنسان وإيصاله إلى مرحلة النيرفانا التي تعني عندهم السعادة القصوى، وتعد الهدف النهائي للبوذي، وتعني حالة السلام والطمأنينة والتبريد والتجميد للأهواء والأمن الناتج عن محو هوى النفس ونهاية الألم والتحرر الناتج من تناسخ الأرواح كما في الهندوسية. وقد وضع لهم بوذا كما يزعمون أربع حقائق أساسية، وهي ما تعرف بالحقائق النبيلة الأربع، وهي الاعتراف بأن الحياة مليئة بالشقاء، وأن أسباب الشقاء تكمن في الشهوات والرغبات الملحة، وأن الضرورة تقتضي وقف هذه الشهوات والرغبات، وأن الطريق إلى ذلك هو هو اتباع الطريق الذي يؤدي إلى التخلص من الشقاء، وهو ما سماه بالصراط النبيل. ومن الباحثين في السعادة من يرى أن الإنسان ذو فضيلة روحية وفضيلة جسمية، وما دام الإنسان إنسانا لا تتم له السعادة إلا بتحصيل الفضيلتين كلتيهما، ولا تحصل له الفضيلتان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية. فهذه نبذة تجمع أكثر آراء الناس في السعادة، ويلاحظ أن أكثرها مخطئ أو قاصر، عدا ما كان من طريق الرسل، فهم مرسلون من الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذ السعادة المستسقاة من ذلك النبع الصافي هي التي تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة المصاحبة للإنسان في دنياه وبرزخه وأخراه، وهي السعادة الكاملة التي تجمع لصاحبها بين لذة القلب والروح ولذة البدن المباحة. فتلك هي النظرة الصحيحة للسعادة، وهي النظرة التكاملية الواسعة الشاملة لسعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، وتتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الروح والبدن، وبين حقوق النفس وحقوق الآخرين،

0: الطيبة.
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه
خرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حتى تكون في أمان الله وضمانه، وتدخل في معيته ورعايته وإحسانه. صل الفجر يوم الجمعة في وقتها، وأطل في ركوعها وسجودها، وأقبل وافتح قلبك بعد النوم لظلالها الوارفة. فمن صلى الفجر في جماعة يوم الجمعة عاش الحياة الطيبة الهانية، وتعلقت روحه بالآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

يرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

0: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدمه لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم.

0: وبرنامجكم من معين السيرة وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا أو شيئا من الفرج بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم، وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك وقال حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال سمعت يا أبا الوليد؟ قال سمعت. قال فأنت وذاك؟ فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوا لي واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال وما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات، وأنزل الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وأنزل سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن، فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح وهو قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم. وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، كان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام ولما شعث الكفر. لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولفتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط للمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة وهكذا. تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: معين السيرة من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة، حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته. الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأ فيها وتأملوا، فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له هذا الذي خشينا عليك، فقال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها، قالوا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله، ثم يرفع صوته بالقرآن، لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة، فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة، يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله، وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا، لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أصابه من العذاب، كم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى، وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريح وغيرهم كثير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا، صابرا محتسبا، همه أن يبلغ دين الله جل وعلا، ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام، إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله، وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية، ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة، بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته، لا تغيره السخرية، ولا توقفه التهديدات، ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس، منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا، ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه، بإيمانه، بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا، غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة، لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر، ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء التي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور معنا في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، التي نتناول في كل حلقة سيرة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. ولعلنا بدأنا بالخلفاء الراشدين، وبدأنا بعدهم بمجموعة من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه الفقيهة. نريد أن نتحدث عنها، عن سيرتها، عن شيء من فقهها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات. والحديث اليوم كما أسلفت حفظك الله عن الفقيهة المفتية، عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة، هي صديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. التقي نسب أبيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، وكذلك هي بنت أم رومان، والتقي نسب أمها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد جد الحادي عشر، فهي الحب الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم مخفيا هذا الحب، ولم يكن خافيا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم مصرحا بهذا الحب، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوجها ولها 6 سنين، وقد ولدت هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، إذ على إثر رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام أنها جاءته مرتين بسرقة، يعني قطعة قماش من حرير، فوقيل له هذه زوجتك، فقال عليه الصلاة والسلام إن يكو خيرا يمضيه الله. فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنين.
3: ومات رسول هذا المشهور بأنه تزوجها ب9 وبنى بها،
4: لا المشهور أنه تزوجها ولها 6 سنوات لكن بنى ولها 9 عليه الصلاة والسلام. ومات عليه الصلاة والسلام ولها 18 سنة صغيرة، يعني تخيل هذا العمر الصغير الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاعت بهذا السن الصغير أن تكون هي الحب، وكيف استطاعت أن تكون هي راوية الأحاديث وفقيهة الدنيا. عائشة رضي الله عنها، أنا أتكلم عن الحب ثم أعود الفقه وعن العلم. عائشة رضي الله عنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو العاص، يقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله، وظن أنه هو رضي الله عنه. فقال عائشة، قال من الرجال يا رسول الله، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، ثم سكت رضي الله عنه. عائشة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، الصحابة علموا ذلك فكانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة. وكان كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة ومعهن صفية ونسوة، وحزب أم سلمة وجويرية ومعهن عدد. فتكلم الحزب الأول حزب أم سلمة كيف الهدايا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فالصحابة يعلمون أنه أحب الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم فيختارونه. فقالوا يا أم سلمة كلمي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمته في ذلك وقالت يا رسول الله لو كلمت أصحابك يعني يجعلون هدايا في كل أيامك وليس في يوم عائشة فقط. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، كلمة واضحة جدا، لا تؤذيني في عائشة. ومن أم سلمة علمت هذا الحب، لكن لما كبرت وكبر سنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل والامرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا وصلح خير. هذه الآية في المرأة إذا خشيت أن زوجها زهد فيها، كبر سنها وزهد فيها، فأرادت يعني الزوج ينشز، مو المرأة، المرأة تنشز وترتفع لها أحكام شرعية، عضوهن وجروهن وضربوهن في المضاجع، لكن المرأة الزوج إذا نشز وارتفع المرأة ولم يعد راغبا بها لها الخيار أن تصطلح معه صلحا حتى لا يطلقها. من ترغب أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى زوجة ولو لم يكن معها عليه الصلاة والسلام، ووهبت يوما لعائشة فأصبح لعائشة يومان، وهذا من فضائلها، فلها أكثر من قسم بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأسوا من النساء تكلمنا مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن زوجاتك ينشدنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا تحبين من أحب؟ فقالت بلى يا رسول الله. فقال فأحبي عائشة. وهذا يدل على منزلتها وعلى مكانتها. الحب لا يأتي إلا لمن يستحقه يا شيخ، يعني الناس تتكلم عن الحب، الحب رزق لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجة إني رزقت حبها، الحب رزق، لكن هذا الرزق له أسباب، مثل ما المال والثراء والغنى رزق من الله لكن له أسباب. فلا ليت نساء المسلمين يتأسين بعائشة رضي الله عنها وارضاها وبسيرتها، ليعلمنا كيف الحب قد قر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة الصديقة الصالحة العابدة الذكية التي لا ترتاب هي في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. مرة أرادت أن تختبر هذا الحب، وأنا أسهبت في الحب، لكن لأنه من أخص معاني الزوجة مع زوجها،
3: ولأن خير مثال يعني،
4: نعم، للنساء نعم. فكنا في سفر وقالت يعني أرادت حفصة أن تبدل بعيرها بعير النبي يعني عائشة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد هو يسامر عائشة يأتي البعير فيجدها. فكان ذلك، فلما كان كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره وعائشة فوجد حفصة فلم يتركها زوجه عليه الصلاة والسلام وسامرها. فغارت عائشة رضي الله عنها حتى أنها قالت اللهم أن هذا نبيك، يعني ما أستطيع أنا. فقالت اللهم سلط علي حية تلدغني حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا الحب الشديد منها، أنه تتمنى حتى لو لدغتها حية ويأتي حبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عليها ويزورها ويسأل عنها، هو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إني أعلم ما ستكونين راضية عني وما ستكونين غضبة. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية قلت وربي محمد، وإذا كنت غضبة قلت وربي إبراهيم. قالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني إذا غضبت أهجر الاسم فقط. هذا غاية غضبها، أن تقول وربي إبراهيم، لا تهجر، لا تشتم، لا ترفع صوتا، لا تذم، لا تسب، لا تكفر عشيرا. هذه المرأة الصالحة. فعائشة رضي الله عنها كانت من ذكيات الصحابيات ومن أعلمهن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة مرويات من الحديث ما تبلغ 400 حديث، وعائشة فقط رضي الله عنها روت أكثر من 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة الصديقة كانت مشهورة بالشعر والفصاحة والطب وعلم الحديث، ويرجع إلى فقهها كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى قال أحمد بن قيس يقول: قد سمعت خطبة أبي بكر الصديق وخطبة غيره فلم أرى أفصح وأفخم عبارة من عائشة رضي الله عنها. وكانت لها معرفة بالشعر ومعرفة بالأنساب ومعرفة في الطب ومع الفقه والذكاء والحفظ
3: على صغر
4: السن. هذا الذي أقول، يعني هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سن صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلها تطلع على الحبشة وهم يلعبون مراعاة لصغر سنها. وحتى يقول لها: أفرغت يا عائشة؟ تتكي على كتفي عليه الصلاة والسلام. ولما حصلت حادثة الإفك العظيمة، الابتلاء الكبير لعائشة رضي الله عنها، وهي قصة لوحدها لا يسع المقام لذكرها، فعائشة رضي الله عنها كان مبرأ. حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني بعض النسوة لم تعبها إلا أنها كانت ربما تعجن العجين فتنام عنه، صغيرة يعني تعجن العجين وتنام عنه، فتأتي القطط أو نحو ذلك إلى هذا العجين. فهي فتاة صغيرة لكنها كانت ذكية، كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان لك إبل وأتيت إلى شجر لم يرع به أحد وشجر قد روعي من قبلك، أين ترسل إبلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الشجر الذي لم يرع به أحد من قبل، تشير إلى أنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.

0: صلي وما تجاوز قول الله جل وعلا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عائشة رضي الله عنها كانت منفقة، أعطاها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم فأنفقتها في يومها، وأعطاها ابن الزبير عبد الله وابن أختها أسماء أعطاها 100,000 كذلك، فما جاء العصر إلا وقد وزعتها. فقالت لها جاريتها، هي كانت تصوم تسرد الصوم لا تفطر إلا في أيام المحرم الصيام فيها كثيرة الصيام رضي الله عنها، لو تركت شيئا نشتري به لحما لك تأكلين إذا أفطرت. فقالت لو ذكرتيني، يعني هي نسيت، يعني هذا المرأة من كرمها من رغبتها في الآخرة تنسى نفسها. ابن الزبير غضب لما أنفقت 100,000 رضي الله عنه، وبلغها غضب ابن الزبير فنذرت ألا تكلمه،
1: وهو ابن أختها،
0: ألا تكلمه لأنه غضب لأنها صدقت في سبيل الله عز وجل، يغضب من أن أنفقت في سبيل الله. فاشتد عليه الأمر رضي الله عنه حتى احتال بحيلة، جعل مسروق ورجل آخر يأتيان يسألان من عائشة، ودخل في رداء أحدهم اختفى، فقال استأذنوا علي فإن أذنت أدخل معكم. فقالوا يا أمه يعني تأذني لنا؟ قالت ادخلوا. قالت كلنا؟ قالت كلكم.
1: وهو معهم،
0: هو معهم. فما أن دخلوا إلا تخطى الحجاب الذي بينها وبينهم، وأساكب عليها يسلم عليه واعتذر، فأنفق أعتقت 40 رقبة كفارة نذرها ذلك الذي نذرته. فكانت هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيها الشعر للبيت فتخرجها كلها في سبيل الله، فما بقي إلا كتفها. فقالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله لقد ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام لقد بقيت كلها وما ذهب إلا الكتف. دخلت الكتف لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من سائر اللحم، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الباقي هو الذي تصدق به، وأن الذهب هو الذي تم أكله. توفيت قيل في السنة 57، قيل 58، والتاسع 59 في شهر رمضان في الليل رضي الله عنها وأرضاها. شديدة الحياة العفيفة، حصان رزام لا تهم بريبة، تبيت غرثة من لحوم الأباعد كما قال حسان. كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنام في حجرتها وأبو بكر والدها، فلما دفن عمر كانت تشد عليها ثيابه وعمر في قبره. انظر هذا الحياء وهذه المكنة، هذه الصفات الشخصية، الحياء، شجاعة، الفصاحة، الذكاء، نقاء النفس، الطهر، هذه هي المحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة قط من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
1: رضي الله عنها. الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة حول فقه عائشة رضي الله عنها وبعض المسائل التي سنتدرسها إن شاء الله فيما تبقى من جزء هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بكم شيخ وعلي.
1: مرحبا دكتور. توقفنا عند حديثنا ونهاية حديثنا عن شيء مقتطف من سيرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نريد أن نأخذ شيئا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديثنا عن هذه المسائل التي سنطرقها إن شاء الله في هذه الحلقات.
0: مرة معنا في حديثنا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن المكثرين من رواية الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 7، من ابن عباس وابن عمر، واليوم نثلث بعائشة رضي الله عنها. ونذكر وذكرنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا كذلك علي بن أبي طالب. اليوم عائشة كانت مكثرة وكانت فقيهة وكانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسائل، في الفرائض، في المواريث، في الفتية، خصوصا فيما يخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة مع نسائه. طبعا لو أردنا أن نذكر مسائل التي هي من رواياتها الأحاديث لا تنتهي، يعني كثير مسائل خلاف الفقهي في الطهارة، في الغسل، في غيرها، هي أصلا مرويات حديث عائشة، لكن لا، هذه لا نعرج عليها، سأذكر أقوال فقهية اجتهادية لها. لكن لها مرويات كثيرة.

0: من القصص الشهيرة أنه كان في خلاف بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار، إذا الرجل أتى أهله ولم ينزل، يعني كان في أول الإسلام الرجل إذا جامع أهله ولم يحصل إنزال للمني لا يجب الغسل، وثم بعد ذلك استقر الإجماع على وجوبه اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقى الختانان وجب الغسل. لكن في أول الإسلام زار النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فاغتسل الرجل وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا عجلناك، إلا إذا أتى أحدكم أهله ولم ينزل أو أقحط يعني لم يخرج المني فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. اختلف المهاجرون والأنصار في هذا، المهاجرون يقول يجب الغسل، الأنصار يقول لا يجب إلا بالإنزال. فذهب رجل شاب صغير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يسأل عائشة رضي الله عنها لأنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مثلك يا أبا سلمة مثل الفروش سمع الديكة تصيح فصاح معها. فهي أنه صغير يعني ما له هذه الأسئلة رضي الله عنه وارضاه. ثم إنها أجابته ولم تمتنع من ذلك، وقالت رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم ما فيه حياء لأنه حتى يتعلم. فأجابته إذا تقى الختانان وجب الغسل، فانعقد على قولها إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يجب بمجرد حصول العلاج والجماع بين الزوجين ولا يشترط الإنزال. أنا لا أتكلم عن روايات، أتكلم عن أرائها الفقهية في مسألة فقهية في الأضاحية. الأضحية هل هي واجبة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية
1: سنة مؤكدة.
0: سنة مؤكدة، لكن هذه الأضحية سنة مؤكدة إذا عينت تكون واجبة.
1: يعني بمعنى
0: أن الإنسان مثلا يقول إن شاء الله هذه السنة سأضحي،
1: أي.
0: الآن هو بالخيار إن شاء ضحى وإن شاء ترك، فإذا اشترى شاة
1: وقال
0: قال هذه أضحيتي عينها تصبح الأضحية الآن واجبة عليه،
1: أي.
0: ولا يجوز له أن يبيع هذه الأضحية
1: وأن يتراجع عنها
0: ولا أن يغيرها إلا إن كان بخير منها. ولو ويترتب على التعيين مسائل، منها الأضحية يجب أن تكون سليمة العيوب، لا تكون عرجة ولا تكون نحو ذلك، لكن المعينة لو عينت سليمة ثم تعيبت وعرجت وصار فيها عيب، أيه. هذا العيب لا يضر،
1: لا يضر،
0: لأنه بعد التعيين
1: أيه. لكن لو عينها وهي بها عيب يبدلها بخير،
0: لو عينها وبها عيب ما تجزي، لا بد أيه. هنا أن يبدلها بخير منها، ما تصبح التعيين صحيحة.
1: أيه.
0: طيب المسائل المترتبة على التعيين، مسألة لو الإنسان عين أضحية ثم هذه الأضحية ضاعت سرقت،
1: أيه.
0: يعني يحصل حصل لها شيء، ما هل الحكم يلزمه أضحية مكانها؟
1: لأن أصبحت هل يبقى الحكم باقي؟
0: لأن أصبحت واجبة،
1: أيه.
0: يعني الرجل الذي ذبح أضحى قبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى مكانها لأنه تعينت عليه، أيه. لكن ذبحها في وقت غير مجزة فأمره أن يذبح أخرى مكانها، ما قال لا تجزئك خلاص، قال اذبح أخرى مكانها.
1: هل هذه تقاس على
0: أي نعم؟ الحين التعيين في خلاف، هل إذا فرط المرء، هذا المشهور أنه إذا فرط في المعين يعني سرقت بتفريط أو ضاعت بتفريط هنا يلزمه أن يأتي بغيرها، إن كان من غير تفريط لا يلزم، هذه مسألة أخرى. لكن هذه مسألة يعني ظريفة ولطيفة، فيما لو ضاعت الأضحية والمعينة ثم أن الرجل أحب أن يضحي، فماذا يصنع؟ سيذهب إلى السوق ويشتري أضحية جديدة، وذهب إلى السوق واشترى أضحية جديدة ونحر وذبح أضحيته يوم النحر، ثم في العصر
1: لقي
0: وجد الأضحية المعينة، هل تجزئه الأضحية التي ذبحها وتصبح هذه المعينة خلاص شاة لحم يبيع ويتصرف فيها، أما أنه يلزمه أن يقوم بذبح التي عادت إليه لأنها معينة؟ المذهب عند الحنابلة فيها روايتان، المشهور في المذهب وعليها كثير من الفقهاء هو أنه يلزمه أن يذبح الشاة التي
1: المعينة
0: كذلك، يعني يذبح الجديدة لأن أصبحت واجبة التعيين، والقديمة
1: هذيك لأن أصلا نواها الضحية،
0: هذيك واجبة من قبل وهذه ذبحها، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه إذا ذبح شاة وضاعت الأضحية وعبد التعيين وثم وجدها وقد ذبح أضحية يلزمه أن يذبح الضائعة كذلك التي وجدها. هذه المسائل المروية عن عائشة رضي الله عنها.
1: رضي الله عنها.
0: كذلك مسائل فقهية في الصلاة، ربما مسألة في الصلاة، مسألة الاهتمام بالإمام. معلوم أن الفقهاء يقولون الاهتمام بالإمام إذا كان في المسجد فإنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولا يشترط كذلك عدم وجود حاجز طالما أنه يمكن الاهتمام. يعني في المسجد قول الفقهاء قاطبة، هذا الذي على أكثر العلم، ما أعرف أنا لا أعلم فيه خلاف، ربما يكون، لكن المشهور يعني أنه إذا كان الشخص في المسجد فإنه حتى لو كان بعيد عن الإمام يصلي مع الإمام طالما أنه يسمع الصوت. فأنت في المسجد تصلي في الـ في الـ في الصف السابع الثامن بعيد، لكن الصوت يكون قريبا. طيب لو كان في حاجز في المسجد ما في بأس، عند أكثر العلم ما في مشكلة أنك تصلي يعني في مصلى النساء اليوم مثلا في حاجز موجود لا بأس به، ممكن في البدروم في الدور الثاني.
1: أي صحيح، يعني
0: كلها
1: يصلي. كلها حواجز
0: كلها، لكن أنت ما زلت أين في المسجد، فطالما أنك في المسجد ما يحتاج أنك تنظر ترى الإمام أو من يرى الإمام أو أن تكون صفوف متصلة. لكن الذين يصلون خارج المسجد، هنا المسائل الخلافية الشديدة، الخلاف بين الفقهاء، مثل صلوا حول الحرم مثل مسجد الحرام في الفنادق والأبراج، مثل في بعض المساجد في الجمعة
1: يكون يصلون خارج
0: المسجد، يصلون خارج المسجد إما يصلون في الطريق أو نحو ذلك
1: أو في باحة المسجد.
0: نعم، باحة المسجد وباحة المسجد من ضمن المسجد، لكن هذا لا أشكال فيها، الرحبة، رحبة المسجد هذه من ضمن المسجد، يصح فيها الاعتكاف ويصح فيها الصلاة وتأخذ حكم الصلاة في المسجد. كلام أنه لو فتحوا البيوت، يعني ازدحم الطرقات وفتحوا البيوت،
1: أو مثلا وضعوا فرش في الشارع مثلا.
0: في الشارع نعم، هو المسألة يعني هل الذي يصلي خارج المسجد يصح اهتمامه؟ عندما مسألة الضرورة لا إشكال فيها، لكن لم تكن ثم الضرورة، يعني المسجد في فراغ، وهل يصح الصلاة في الأماكن المطلة على الحرم أو المسجد مع وجود فراغ؟ من أهل العلم من يشترط اتصال الصفوف، يعني طالما صفوف متصلة حتى لو كان في فراغ في المسجد يكفي. من يشترط رؤية الإمام أو من يرى الإمام، يعني أقول صليت في الفندق أو في مكانك وأنت ترى
1: المصلين
0: فأنك يمكنك الاهتمام. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول النساء اللواتي يصلين في حجرتها، حجرة عائشة في المتسقة في المسجد في ذلك الحين، لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، يعني تقول في فاصل بينكم وبين الإمام. وهذا الرواية في المذهب أنه إذا في فاصل ما يصح، وحمله بعض الأصحاب على حال الضرورة، فإن حال عدم الضرورة فإن مسعود رضي الله عنه وارضاه أتى الجمعة فوجد المسجد قد امتلأ، فدخل دار رجل من الأنصار عند باب المسجد فصلى به.
1: هذا عبد الله بن مسعود.
0: نعم عبد الله بن عفوا عبد الله بن مسعود نعم. فدخل أو أنس الوهم مني أنس بن مسعود دخل دار رجل مطلع على المسجد فصلى به. ولذلك قالوا حديث عائشة هذا محمول على عدم يعني الاضطرار، يعني المرأة تصلي في الحجرة، يعني إنسان يأتي للحرم والمسجد فاضي ويصلي في عائشة تقول دون كنا حجاب في حجاب. فهذا القول عد بعضهم قال هذا القول يدعى أنه يشترط اتصال رؤية الإمام أو المأموم، لأن يعني قالت في حجاب. لو كان لو كنا يعني لو كنتن ترين لا اتممتن. وبعضهم قال دونكم حجاب يعني في فاصل، فقالوا إذا كان في طريق أو نهر يمنع لما صلوا. لكن عائشة يعني المحصل النص دون التأويل أنها ترى أنه لا يصلح أن يؤتم بالإمام من الحجرة أو من غرفة أو في الفندق أو في مكان لوجود فاصل بينهم وبين الإمام.
1: ودكتور وتصحح لي دكتور عفوا على هذه المداخلة، أن الآراء الفقهية مبنية على زاوية نظر الفقيه نفسه، فمثلا عائشة رضي الله عنها مؤمنين كانت تقول بسبب وجود الحجاب، فيأتي يعني من الصحابة من يؤول هذا الحجاب بمثلا النظر للمصلين وبعضهم، فيرجع الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي إلى زاوية نظر الفقيه لهذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العبادات.
0: هو صحيح، لكن إشكالية أقوال الصحابة رضي الله عنهم أنه أحيانا تكون منزوعة السياق، يعني نحن الآن لا ندري هل كان المسجد ممتلئ، هل كان الناس
1: صحيح،
0: هل كان
1: هل يوجد حاجة،
0: هل نعم في حاجة. فأنت لما تأخذ النص في المدونات الفقهية تجد أن مذهبين في بينهم خلاف، يقول الفقهاء المذهب الأول وهذا رأي ابن مسعود وهو لا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا، المذهب الآخر يقول هو رأي ابن مسعود ولا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا، نفس الصحابي يأخذون بقوله. أنت القصة تستطيع اليوم قصة عائشة تقول ما يصح الاهتمام إذا كان في حاجز بينك وبين الإمام وتقول هذا قول عائشة حتى لو في المسجد تأخذه هكذا تقول في الحجرة, وممكن تقول هذا لعدم وجود الضرورة, فالمسألة تحتاج إلى
1: أو هذا لعدم إمكانية النظر.
0: نعم فممكن تأوله, ولذلك أنا لا أتكلم عن المسألة, المسألة الصواب فيها والله أعلم أن الاجتماع الجماعة تعود للاجتماع فالاجتماع يعود العرف, فإذا كان المسجد ممتلئ ويصبح وأصبحت الناس تحتاج أن تصلي ولو خارج ساحات كبيرة يجتمعون, وإذا كان المسجد فيه ساعة لا يتضر لا تصل الصفوف ولا غير ذلك, وهذا مذهب مالك واختيار بن قدامة من الحنابلة, وإذا كان المسجد فيه ساعة فإن الصلاة خارجه وفي الغرف ونحو ذلك هذا لا يكون اجتماعا صحيحا وليس جماعة.
1: دكتور واسمح لي, نحن في برنامجنا هذا لا نريد أن نسلط الضوء على المسائل الفقهية وتفصيلاتها لأنه ليس يعني صحيح. ليس مقام ذكرنا,
0: همنا الفقه رأي هذا
1: نعم
0: المفتي والفقه
1: الفقه الذي نتدارس سيرته,
0: ومن باب الإفادة للمستمع نعرج نقول هذا عليها جمهورة وعليها الفقه
1: نعم. وكذا بارك الله فيك شيخ.
0: في مسألة فقهية كذلك وهي مسألة من مات عليه صيام, قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه, وفي حديث آخر من مات وعليه الصيام نذر يعني صام عنه وليه. هل يصام عن الميت إذا صيام الفرض أو صيام النذر؟ المذهب عند الحنابلة أن الميت إذا مات وعليه الصيام قضاء من نذر يصام عنه استحبابا, الولي يصوم ولا تزر وازرة وزر أخرى استحبابا, وإذا مات وعليه صيام فرض فإنه لا يقضى عنه بل يطعم, وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عباس كذلك رضي الله عنهم وهو مذهب الحنابلة خلاف الجمهور, فيرون أنه لا يقضى عن الميت فرض صيام الفرض, ولها أيضا أقوال أخرى رضي الله عنه وارضاه بوجوب السعي ركنيته أنه ركن, وهي ترى مشروعية الجماعة للنساء. هذه المسألة كنت أريد أن أذكرها لكن يبدو أن الوقت يعني أزف أكتفي بهذا.
1: الله يعطيك العافية دكتور, نحن نشير فقط إلى
0: بعض
1: هذه المسائل, ولا الحديث طويل في كل هذه الحلقات وفي كل هذه حتى السيرة التي نذكرها للفقيه, نحن مختصرة ومقتضبة فقط نحاول أن نشير في كل حلقة إلى شيء من سيرة الفقيه وإلى شيء من فقهه. شكرا جزيلا دكتور, بارك الله فيك, أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور, بارك الله فيك.
0: العفو منك أستاذ وائل, وشكرا لك والمستمعين والمستمعات,
1: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي, محدثكم وائل حمدان الصبحي, ومن الإخراج ماهر ناظرا, نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة, نستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء, تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء, أعلام الفقهاء, برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة, فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا الموصول عن التوبة. فمن أي شيء تكون التوبة؟ التوبة واجبة من الذنوب كلها، سواء كانت هذه الذنوب بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. أما أجناس ما يتاب من قابل القيم عليه رحمة الله، هي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أجناس المحرمات: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الرجل في أكثرها وأقلها أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك أو لا يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها. أما الطريق إلى تحقيق التوبة، أولها أن ينبغي للعبد أن لا يعين الشيطان على أخيه المسلم، فإن وقع في الذنب نصحه وأرشده. فإن الكثيرين حين يطالعون على زلة أحدهم قد وقع فيها، فإنهم لربما شمتوا به واستوحشوا منه، وصار منبوذا بين إخوانه تلاحقه زلته وخطيئته دون اعتبار لتوبة أو إصلاح حال. مع أن الزلل من طبيعة الإنسان، والله واسع المغفرة، وحال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه معروفة في هذا الباب، ولكن نغفل عن ذلك كثيرا، بل ربما دعونا على أحدهم ألا يوفق للتوبة، فأين نحن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أضربوه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله. وقيل بعضهم: في شيء قد كان سرق له، ألا تدعو على ظالمك؟ قال: ما أحب أن أكون عونا للشيطان عليه. ومن الطرق إلى تحقيق التوبة تدبر القرآن. يقول إمام القرطبي عليه رحمة الله: قال علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين وما وصف به من عذاب النار وتهدد به العاصين. وعن كعب الأحبار قال: لما قرأت قول الله جل وعلا: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أسلمت حينئذ شفقة أن يحول وجهي نحو قفاي. فمن تدبر آية القرآن وما جاء فيها من الوعد والوعيد، حمله ذلك على استقبال التوبة واستقباح الحال التي هو عليها من واقعة الذنوب والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الطرق النظر في أثر الذنب، فمن تأمل ما يجنيه بذنبه من خزي الدنيا وخسران الآخرة مع ما يكون عليه من مقبوح الحال، أنف لنفسه أن يكون بتلك المثابة. ومن الطرق إلى تحقيق التوبة محاسبة النفس، فبالمحاسبة يميز العبد ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال حسن البصري عليه رحمة الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همه. ومن الطرق التفكر، فالتفكر أداة التذكر، فمن تفكر في عواقب الطاعات وآثارها الحميدة أقبل عليها، ومن تفكر في عواقب المعاصي وما قد يحصل له بها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أعرض عنها. ومن الطرق أيها الإخوة معرفة الله تعالى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فكلما كان العبد بالله أعلم كان لله أخوف وأشد تعظيما وإقبالا عليه وتطلعا إلى ما عنده. ولذلك فالعبد بحاجة دائما إلى إحياء قلبي بتلك المعاني الجليلة وهذه المعارف السامية، وما أشد تأثير ذلك على النفس في زيادة الإيمان وتقوية العزم على الطاعة والإقبال على الله ذي الجلال والإكرام والإدبار والنفور عن العصيان في الحال. ومما يوصل إلى تحقيق التوبة الصدق مع الله والإخلاص له والإقبال عليه، وكذلك امتلاء القلب محبة الله، فمن كان الله محبوبا شغله بحب عن محبة ما سواه وخاصة ما يبغضه ويمقته عليه. ومنها مجاهدة النفس والصبر على ترك الشهوات، ومنها قصر الأمل وتذكر الدار الآخرة، ومنها السعي في تحصيل العلم ومزاحمة الطلبة بالركة في مجالس الذكر، ومنها الاشتغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ، ومنها البعد عن مثيرات وما يذكره بالمعصية، ومنها أيضا غض البصر ومصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار والنظر في العواقب ما يؤول إليه الحال وهجر العوائد المهيجة للشوق والرغبة في التمادي في الباطل، ومنها هجر العلائق وإصلاح الخواطر والأفكار الرديئة واستحضار فوائد ترك المعاصي واستحضار أضرار الذنوب والمعاصي. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. ومن الطرق إلى تحقيق التوبة الدعاء، فهو خير سلاح للمؤمن، ومنها الحياء، ومنها الأخذ بكل الأسباب المعينة والموصلة إلى التوبة. وبالجملة فحري بالمرء الذي يعلم الله الصدق من قلبه أن يعينه على نفسه وشيطانه وأن يصرفه عن غوايته وهوانه ويكفيه شر ما كان من خسرانه. وهناك عقبات أيها الإخوة والأخوات في طريق التوبة، فالتسويف من أعظم الآفات وأشد العقبات، ومنها غلبة الشهوات، ومنها اعتياد المنكر وإدمانه. وقد يواجه العبد في أول توبته ضيق وضنك، ولكن الصبر على ذلك والعودة إلى الله جل وعلا والاستعانة به يهون ذلك. ومنها البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والغفلة عن بعض الذنوب وقرناء السوء. قال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. واستحضار العوائق، والمقصود أيها الإخوة أن هذه العقبات قد تعيق العبد في الوصول إلى التوبة. أما ثمرات التوبة ومحاسنها على حال الإنسان فهي كثيرة، فصقل القلب وصلاحه من أعظمها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. والتوبة تصقل القلب وتجليه مما عرض له من ران الذنوب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومن ثمرات التوبة العلم والفهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: العلم نور يقذفه الله في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفي ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: إذا كان ورق المصحف لا يمس إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا أهل القلوب الطاهرة. ومن ثمرات التوبة دفع الهم والحزن، فالقلب يحصل له الانشراح بعد هذه التوبة. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فإن الإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه، فإن تاب واستغفر جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات التوبة رجوع الحسنات إليه برجوعه إلى الله جل وعلا. ومن ثمرات التوبة محو الذنب، وهذا أمر معلوم بالاضطرار لا يحتاج كثير بيان، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ومن ثمرات التوبة تبديل الحسنات السيئات، قال الله جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. سبحان الله العظيم. ومن ثمرات التوبة أنها سبب للفلاح، قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين التائبين إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قتلت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتبعهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا، زاد في رواية مشاة. وفي رواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، زاد في رواية: فأقول سحقا سحقا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وتحقيق العدل مطلب إلهي وأمر رباني. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الحث على العدل ونبذ الظلم. كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم. وقال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. فهل لا أقمنا العدل في جميع شؤوننا؟ آية وعظة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

مولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
3: ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منها الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم،
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كن مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام،
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير،
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى، كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون
2: مع أن الدنيا فتحت
3: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله،
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته. من يعني ربما
2: والله لا يخطر على بالي للشيخ بن باز.
3: ها بالضبط، أنا أقول سبحان الله كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمة

0: المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
1: وأطبقت الآفاق على ذكري. نعم. تروح لأفريقيا. نعم. معروف، تروح لشرق. نعم. آسيا. نعم. تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة. يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر. المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا، جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن
0: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية
1: سبحان الله،
0: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ سبحان رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لابد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
1: صحيح.
0: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
1: جميل.
0: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالدي لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
1: رضي الله تعالى عنه،
0: بلا منازع ولا حتى مقارب.
1: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
0: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
1: طبيعي.
0: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر. فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي. أي
1: والله، خيره في الدنيا ولا ما عند الله، اختار اختيار الصح.
0: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل خوف،
1: يطيب خاطره،
0: يطيب خاطره، وأيضا

0: قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته إلا سوى أبي بكر، فإن له يد، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
1: الفاروق،
0: الفاروق ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم، اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا، ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
1: يا سلام، صحيح. إيه نعم. بالفعل عنوان معاصر.
0: إيه نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
1: خذ راحتك.
0: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله. وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
1: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
0: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
1: ديار ابن المبارك أين؟
0: هو مروزي، من مرو.
1: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
0: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
1: مرو.
0: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
1: ومرو
0: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
1: سبحان الله.
0: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له: نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
1: يا سبحان الله، انت يعني بين هاتين
0: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
1: يصل بعطياته.
0: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام وأنا سأسرد قصة الحج بسرعة عشان
1: ونقف على بعضها لفتات
0: ونقف الداعي. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقول يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
1: هاتوا درهمكم، هو بيدير الرحلة.
0: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا بمئة وهذا بمئتين وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، خمسة نجوم ولا سبع نجوم بعد، فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد ثلاثة أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
1: لباس
0: وكذا، نعم، ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
1: بأعلى مستوى،
0: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج وإكرام هذه الصالحين.
1: فهذا يكرم ما عندهم من العلم،
0: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
1: 1300 سنة تقريبا،
0: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
1: سبحان الله،
0: الطيبة. لأن العلماء قالوا
1: هو عالم
0: من كبار المحدثين
1: ومنفق،
0: منفق
1: من الطراز الأول،
0: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
1: لا يشق له غبار،
0: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
1: سبحان الله جمع المعالي،
0: يعني لما ذكره العلماء قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا، لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض، فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
1: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
0: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
1: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
0: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه، وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة
1: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
0: نعم بالضبط.
1: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
0: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
1: آمين.
0: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
1: وتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
0: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
1: الموسوعات
0: الكبار بعضها كأنها صندوق
1: كنز، خليني أقول
0: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
1: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
0: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
1: قضي نهارك مع ابن المبارك،
0: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
1: حظ ونصيب.
0: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
1: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
0: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
1: آمين يا رب، يجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسليما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ويصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة. حديث

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Un.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار والطبراني. وفي رواية له من حديث ابن عمر: ولو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه من خلقه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى بنحوه، وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، فقال: ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا، فليعمل ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: من
0: قال:
1: من لحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: فارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. رواه البخاري. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط

عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 صباحا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي والطبراني في الأوسط مختصرا، إلا أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة جائر خرق. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر. رواه الطبراني ورواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفتى المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه، إلا أنه قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر، وكان يعني على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر. وإذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار، أو كلمة نحوها. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون، فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. رواه الطبراني في الكبير موقوفا. وعن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله

إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي مسلم التغلبي قال: دخلت على أبي أمامة رضي الله عنه وهو في المسجد، فقلت: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذنا ونظرت إليه عينا وحدث به نفسه من سوء. فقال: والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. رواه أحمد، والغالب على سنده الحسن. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطايا. رواه الطبراني في الكبير والصغير. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهما.
1: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حديث حسن، رواه الترمذي وحسنه.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: هذا من فضل وجوده، وقد حث على هذا ورغب فيه، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالمؤمن مأمور بالتوبة، وكل إنسان مأمور بالتوبة، كافر والمسلم والعاصي كلهم مأمور بالتوبة، وكل عاص وكافر عليه يتوب إلى الله من عصيته وكفره قبل أن يموت، قبل أن يغرغره. وهذا من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن شرع لهم التوبة وأنفتح لهم أبوابها. ولو كان كل إنسان إذا أذنب ليس له توبة لكان الأمر عظيما والمصيبة كبيرة، ولكن من فضل الله أنه يقبل توبة العبد. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، سبحانه وتعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له، والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسنه دامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: فضل الدعاء يوم الجمعة.

في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة الغراء، تطير أمنيات المؤمنين بأدعية صادقة نحو السماء. كم من صاحب أمنية مستحيلة تحين ساعة الاستجابة عصر الجمعة، فأسبغ الله عليه نعمه الجزيلة وحقق له أمانيه الجميلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. أخرجه الترمذي والنسائي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، وحا جيم عين فا من مدينة حائل، وعبد الرحمن محمد العسيري، وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسلنا هذه الرسالة من فرنسا، ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب، وشنهوب ابن حسن. سمح الشيخ، هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان، يقول فيها محمد:
2: سؤالي، هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لا بد من الحجر؟ وإذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة، ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي. إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بخرافة نظيفة طاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاما فإنه يجزئه عن الماء. وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر. وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يجزه شيء، فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس.
1: لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه اللي تستعمل في الحمامات في دورة تكفي يعني.
3: نعم تكفي، إذا مسح بها ثلاثة أو أكثر حتى أنقى محل يكفي.
1: أيضا يقول، أو هذه رسالة من المرسل صلاح حامد الهيبي، يقول: الأخ سلام الشبان جزاكم الله خير، أرجو أن تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول في رسالته هذه: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا، وفقكم الله. يقول: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية؟
3: أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قليل من 3 كيلو، الصاع النبوي قليل من 3 كيلو إلا قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا. وأما الفرسخ فلا أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية، ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل. لأن البريد 16 فرسخ. البريد 14 فرسخ، والبريد 6 أم. فأربعة فراسخ تقريب 12 ساعة، لأن مسافة قصر عند جميع من أهل العلم 16 فرسخ، والبيض 4 فراسخ نصف يوم. يمكن يعادل بست ساعات، كل فرسخ ساعة ونصف تقريبا. الحاصل أن لمن تأمله يتضح إن شاء الله، لأن الفصح معروفنا.
1: يقول أيضا: ما هو سجود السهو، ومتى يتعين، وكيف أداؤه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة، أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون؟
3: نعود للبحث الأول. يمكن يمكن أن يقدر الفرسخ تقريبا، لأن اليومين القاصدين أربعة فرد والبريد أربعة فراسخ، والأربعة 16 فرسخ يوم وليلة.
1: نعم.
3: 24 ساعة، 24 ساعة معناه أن البريد 6 ساعات والفرسخ نص ساعة ونص، فيمكن أن يقارب البريد 20 كيلو، ويكون الفرسخ قريب 5 كيلو تقريبا.
1: نعم.
3: يعني 5 كيلو 4 فراسخ 20 كيلو، 16 فرسخ 80 كيلو تقريبا.
1: نعم.
3: وهذه المسافة القصر التقريبية عند أكهر.
1: نعم.
3: ما يقاربها 70 كيلو 80 كيلو مسافة قصر عند أكهر، يعني إذا سافر الإنسان قصر فيها الصلاة.
1: نعم.
3: يوم يقاربها. نعم. وبهذا يعلم مقدار الكيلو، مقدار الفرسخ بالكيلو. نعم. قريب 5 كيلو.
1: نعم. طيب، في سؤاله الثاني يقول: ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون.
3: سجود السهو ما يطلع عنده واجب، إذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يفتو عنه الصلاة وجب عليه سجود السهو، لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكمل للصلاة. فإذا

0: نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتم الركوع فإنه كمل صلاته في اسم السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فإنه كمل صلاته في اسم السهو أيضا، وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب على اسم السهو، وهو مخير إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإذا أخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن ثنتين في المغرب أو عن واحدة في الفجر أو في الجمعة ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويدع سجوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر ثم نبه وتنبه وكمل صلاته فإن سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يسلم سجدتين ثم يسلم مرة أخرى، هذا هو الأفضل. فيما إذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالأفضل يكون بعد السلام. أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام أفضل، مثل ترك السهو الأول، ترك تسبيحة الركوع أو السجود، زاد ركعته في الصلاة ثم نبه فجلس، فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سلم وإن سجد بعد السلام فلا بأس. كذلك ما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه، إذا عمل غالب الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة شك في ثلاثة أو أربع، وغلب على ظنه أنه أربع فبنى على هذا وكمل الصلاة على أن أربع، فإنه يسلم ثم يسجد السهو بعد ذلك ثم يسلم، لأنه بنى على غالب ظنه. كذلك إذا شك هل سجد واحدة سجدة سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية ويسجد السهو قبل السلام، مثل سجد سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية، فإنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته، ثم إذا كمل صلاته يسجد السهو سجدتين، هذا هو المشروع. وإن أخر السجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين الأفضل بعد السلام. في إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم رده وتنبه كمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، لا على اليقين، بل على غالب الظن فإن رجل ثلاثة على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم، وما عدا هذا السجود فيه قبل السلام، هذا هو الأفضل على ظاهر السنة.
1: هذه رسالة وردتنا من مدينة حائل من المرسل حاجي معين، فيقول فيها: الأخ مقدم برنامج نور على الدرب، المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد أرجو عرض مشكلتي على أحد المشايخ، وأرجو أن يكون فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله عنا خيرا، وهي كالتالي: أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت وأصرت على رفضها، وغضبت منها جدا وقلت لها إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت أبلغوها أنها طالقة بالثلاث، وبعد أن مضى على طلاقي لها ثلاثة أيام أشهدت اثنين أنني رددتها لعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي خمسة شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله، علما بأني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول الحادثة.
0: هذا السؤال مهم ويمكن جوابه الآن، ويمكن جوابه أيضا بطريق المكاتبة. جوابه الآن أن يقال إذا كان قصده بالطلاق على ذهابي إن لم تذهب معه قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق. أما طلاقه الأخير والآن إذا طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة، طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصديق أبي بكر وأهل عمر رضي الله عنه في أول خلافته طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال إلى الناس: قد استعجلوا في أمر فات لهم في أناء فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. والصواب أنه

0: واحدة طلاق الثالث بكلمة واحدة إذا قال هي طالق بالثلاث أو قال أنت طالق بالثلاث أو فلان طالق بالثلاث، فالصواب أنها تجعل واحدة. هذا هو المعتبر، والمعتمد عند جمع من أهل العلم وهو أرجح أقوال أهل العلم بذلك. فهذا السائل إذا كان طلقها بثلاث واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإن كان رجعها في العدة فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد، شروطه معتبرة شرعا. وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى فضيلة قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه إن شاء الله. نعم
1: إن شاء الله. هذه هي الرسالة وردتنا من المستمع، يقول ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا. الحمد لله
0: وصلاة. تبلغوا أحسن كتابة.
1: نعم
0: تبلغوا الشاب هذا
1: عشان
0: لا يسمع الكلام أخ، عشان لا يسمع الكلام هنا
1: إن شاء الله.
0: تبلغوه بالكتابة إليه. نعم
1: إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من وردتنا من فرنسا عبد الرحمن محمد العسيري، يقول فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخبركم بأنني أحد الطلبة السعوديين المتعاثين إلى فرنسا، ولعدة أسئلة أرجو من سماحتكم إجابتي عليها ولكم جزيل الشكر. يقول من أسئلته هذه: هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل هذه البلاد أم لا؟
0: لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت، سواء كانت في السعودية أو في غير السعودية. هذا الواجب، لأن هذا دين واجب يجب أن يحافظ عليه مطلقا، فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكان كانت، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون فاسألوا له رأي حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان. ولأن الله قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدع وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، فلها أن تحافظ على الحجاب، والله يأجرها ويثيبها. نعم.
1: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، تمكننا في هذا اللقاء من عرض رسائل محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، والمستمع حا جيم عين فا من مدينة حائل، وبعض أسئلة عبد الرحمن محمد العسيري الطالب في فرنسا. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل رسالة عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا مع رسالة محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيف القصيم، ورسالة شلهوب بن حسن. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم

0: فضل صلاة الجمعة والتحذير من التهاون فيها.
1: هيا على الفلاح.
0: صلاة الجمعة اجتماع لأرواح المسلمين وائتلاف لقلوب المؤمنين. خطبة الجمعة درس أسبوعي للإنسان يعيده بعد السعي وراء الرزق للرحمن.
2: إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
0: واجتماع المسلمين في المساجد لصلاة الجمعة كفارة للذنوب، وتركها طريق الختم على القلوب.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم من بيت النبوة يحكيه أنس رضي الله عنه، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. إذن أنس رضي الله عنه يبين في هذا الموقف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ويبين كيفية الصلاة لتعدد المأمومين. فقال: صليت في بيت أم سليم. أم سليم هي أمه، أم أنس بن مالك. فيقول: فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. اليتيم قيل هو ضمرة، وقيل هو ضميرة ابن سعد الحميري، وقيل غيره. أم سليم رضي الله عنها كانت موجودة في الموقف. فهذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية موقف الإمام من المأمومين إن تعددوا. فهنا شابين، وهنا أيضا أم سليم، فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمام، خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنهم. هذا الحديث يبين عدة أشياء. أولا، قلنا في حديث سابق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وتتكرر مثل هذه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون البيوت مواقع للناس في أمانهم وطمئنانيتهم، وأن يكون فيها روح بيوت الله. هذه الروح مطلوبة في البيوت حتى تستأنس البيوت وتهدأ، حتى تجتمع القلوب. البيوت المطمئنة هي التي يكون فيها ذكر الله. والناس معرضون حقيقة أن في مواقف معينة أن يغفلون، أو يغفلوا عن ذكر الله، ويغفلوا عن مثلا الكلمات التي فيها من ذكر الله، أو الأحاديث، أو قراءة القرآن. فالصلاة أحد الأمور التي تعيد الناس لذكر الله ولروح البيوت. الصلاة هي أعظم ما يقوم به الإنسان، وفي البيت هو تذكير لأهل البيت، هو فيه روح. حتى سبحان الله، عندما يعلم جميع أفراد البيت أن والدهم أو والدتهم تصلي، تنزل الهدوء وينزل السكينة، وفيها تعليم. يعني حتى الصغار يتعلمون بصلاة البيت ويقتدون. في هذا الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنها. طيب، هذا الموقف يدلنا على أن الإنسان في بعض الصلوات لو جمع عائلته وصلى معهم لا إشكال، وخاصة مثلا في صلوات النوافل. لو مثلا كانوا صلاة الفروض، وكانوا مثلا في سفر، أو كان الإنسان مثلا
لم يدرك صلاة الجماعة لأي عذر من الأعذار ثم صلى في بيته فليجمعهم، يجمع أهل البيت، تدخل السكينة وتحثهم على الصلاة، ويتعلم كل إنسان منا قد يرى ابنه على خطأ وقد يرى زوجته على خطأ وما إلى ذلك، وتدخل الروحانية بين الجميع.

اليوم مساجدنا النساء دائما في الخلف، حتى في الحرمين الشريفين يتأخر النساء عن الرجال، فهو حتى أستر لهن. وأفضل لو الإنسان لو المرأة أفضل للمرأة حتى لو أرادت مثلا تعدل حجابها، تعدل لبسها، تقف تجلس، فهذا أستر وأفضل. بل هو أيضا أبعد للناس أن يكونوا في موقف قريب من بعض، فقد يدخل الشيطان وهو الذي يحاول أن يغوي الإنسان، قد يدخل بعض الفتنة وقد يدخل بعض الأمور، لكن بصلاة النساء في الخلف هذه الأمور تندفع. فالإسلام حريص على أن يؤدي الناس الصلاة في كل خشوع وطمأنينة وبعد عن ما يشغلهم وعما قد تشتغل فيها النفوس مما جبلت عليه، وأمور قد تحصل للناس في حياتهم اليومية. ولذلك هذا الموقف يبعد الإمام، يبعد المأمومين عن الاشتغال بغير ذلك. قد يعني يزين الإنسان النظر أو ما إلى ذلك، فهذا الموقف يبعد عن هذا كله. أيضا هذا يدلنا على أن هذا الجمع للصلاة والصلاة بهم روح الأسرة الجميلة. الأسرة دائما عندما تكون أسرة متحابة مجتمعة، وأعظم الاجتماع على الصلاة، فهو موقف جميل. أيضا من الفوائد في هذه المواقف من بيوت النبي النقل لنا كيف عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهذا خلفه ومسلم خلفه، كيف إلا من هذا النقل، فهو نقل للتعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، والصحابة يتعلمون وينقلون. أنس نقل هذا الحديث، نقل هذا العلم. أم سليم رضي الله عنها نقلت هذا الخبر ووقفت معهم، مما يدل على أن النقل للعلم أمر محبوب. ننقل أشياء التي فيها علم للناس، والصغار لا يكون مجرد، بالعكس الصغير له فائدة في نقل العلم. هذه تقريبا أهم الفوائد التي نأخذها في بيوتنا، ونرجو أن نطبقها بإذن الله تعالى. وإلى موقف جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا دوما على خير، وأن يجعل ما نستمع إليه وما نقوله فيه الفائدة للجميع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم شيخنا الكريم في أخذ هذه الأسئلة التي وصلت إلينا، ولعلي أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم مغانم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ليرغبهم في الإسلام، وترك الأنصار لم يعطهم شيئا لقوة الإيمان في قلوبهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى التألف. وجد بعضهم في نفسه شيئا من ذلك، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فأقنعهم، فقال: يذهب الناس بالشاة والبعير، تذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم اتباعه ومحبته لكم ومحبتكم له، هذا يكفيكم. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: صليت صلاة الاستسقاء في المسجد ثم رجعت إلى المدرسة التي أدرس فيها، وطلبت مني الإدارة الصلاة بالطلاب، فهل يجوز لي الصلاة بهم مع العلم بأنني صليت مع الجماعة في الجامعة؟
3: يجوز لك هذا. ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بأصحابه، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل شيخ صالح عن الحائض، هل لها أن تقرأ من المصحف أم أنه يحرم عليها مسه؟ بارك الله فيكم.
3: لا تقرأ إلا للحاجة، إذا خشيت نسيانه، إذا كانت تحفظه وخشيت نسيانه، أو أنه وقت اختبار في حفظها القرآن، فلا بأس للحاجة، لكن لا تمس المصحف من غير حائل أو من غير واسطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا وضعت على كفيها القفازين أو معها مسطرة ولا تمس القرآن مباشرة، وإنما من وراء حائل أو بواسطة شيء بيدها كالعود أو مسطرة، لا بأس بذلك.
2: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يسأل شيخ صالح عن معنى هذه الآية.
3: هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور على الصراط الذي يمر عليه كل الناس حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم تجري بهم أعمالهم يوم القيامة. نعم.
2: بارك الله فيكم. المستمع أبو عبد الله يقول: هل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكنه يحب ثناء الناس وشكرهم عليه على أداء هذا العمل؟
3: هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس والثناء عليه، لا يكون له أجر في ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك يبطل العمل، وأما الشرك الأصغر وهو الرياء فيبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا من إحدى الأخوات تقول في هذا السؤال: منذ سنوات أعاني من مرض نفسي، ودائما ما أتمنى الموت والخلاص من هذه الدنيا، تسأل عن حكم هذا الفعل وهل يخل بعقيدتها؟
3: إذا كان هذا نتيجة مرض نفسي فإنها لا تؤاخذ عليه، أما إذا كانت سليمة وتتمنى الموت فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار لها الأصلح من الحياة والموت. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: بيني وبين أخي وشقيقي مخاصمة مالية، وذلك بعد وفاة والدي رحمه الله، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذت من الشيطان الرجيم وبدأت ألاطفه وأتصل به ولكنه لا يرد، وقمت بزيارته ولكنه لا يسمح لنا بالدخول. يقول: ما موقفي يا فضيلة الشيخ؟ هل أواصل أم أتركه؟ بارك الله فيكم.
3: أنت أديت الواجب عليك وهو آثم في مقاطعته لك، فالواجب عليك تتصل به وأن تزوره، فإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: هل طه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: طه حروف مقطعة مثل ياسين، ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة تبدأ بها بعض السور، وليس ذلك من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتوهم بعض الناس، ليس اسما من أسمائه، وإنما هما حرفان مقطعان افتتحت بهما سورة طه، كذلك ياسين، بل هي حروف مقطعة تبدأ بها السورة، ونحن علينا الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالحروف المقطعة تكون من حرفين أو أكثر، والله أعلم بمراده. ولكن من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى إعجاز القرآن، أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وأمثالها، وأنتم تنطقون بها وتتخاطبون بها، ولم تقدروا على أن تأتوا بشيء يشبه القرآن ولا بآية ولا بسورة، هذا إشارة إلى الإعجاز، ولذلك يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن النجاشي، يقول: هل النجاشي من الصحابة؟
3: النجاشي رحمه الله أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أما من آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يره فإنه يكون من التابعين لا من الصحابة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: بالنسبة لخروج المذي من الرجل، هل يعتبر جنبا؟
3: خروج المذي لا يعتبر جنابة، وإنما هو نجاسة مخففة، فينضحها بالماء نضحا يرشها به. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لجدتي وهي أرملة؟ بارك الله فيكم.
3: زكاتك لا تجوز لجدتك، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، لأنها لا تحل زكاة الشخص لوالديه ولا لأجداده وجداته، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا معسرين وهو غني، تجب عليه نفقتهم، فلا تجعل الزكاة وقاية لماله. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: وجدت في رجلي بعد الوضوء والصلاة شيء ملتصق في الرجل فأزلته، يقول: ما حكم الصلاة وما حكم الوضوء؟ بارك الله فيكم.
3: إذا كان لم يصل الماء إلى ما تحته فإنك تزيله وتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن الوضوء. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما حكم رد الخاطب الكفء من قبل ولي المرأة، وما حكم الشريعة في عمله هذا؟
3: رد الخاطب الكفء إذا رضيت المخطوبة به حرام، لا يجوز هذا، هذا عضل محرم. أما الذي لم ترضى به فإنها لا تجبر عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما مناسبة تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟
3: لأن هذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه داخل في الإيمان بالله، ولكنه أفرده بالذكر وقدمه اهتماما به، مما يدل على تأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المؤمنين لا يليق بهم أن يتركوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فالذي لا ينكر المنكر ولا بقلبه هذا ليس عنده إيمان. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: بالنسبة لتشميت العاطس في المجلس، هل يكون من المجموعة أم أنه يكفي واحد في ذلك؟
3: تشميت العاطس حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، بهذا الشرط أن يحمد الله بعد العطاس فيشمت، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. والتشميت معناه إزالة الشماتة عنه بالدعاء له، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. هذا هو التشميت، وهذا هو حق المسلم على المسلم. إذا كان الحضور كثيرين يكفي واحد منهم، هذا سنة كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: بالنسبة للأحكام المتعلقة على المسح على الشراب إذا كانوا في رحلة برية، ما هي أبرز هذه الأحكام بارك الله فيكم؟
3: الشراب يجب أن يكون ضافياً على الرجل، وأن يكون ساتراً لما وراءه، ولا يكون شفافاً ولا مخرقاً يظهر منه بعض الرجل. حكمه حكم الخفين، يمسح المقيم يوم ليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها على ظاهر الشراب، أي على أعلاها، فهو مثل الخف سواء. نعم.
2: أيضا من الأسئلة، هذا السائل يقول: في بيتنا نسمع أكثر من مؤذن، يقول: أيهم أولى بالمتابعة؟
3: تابع أول من تسمع منهم، وإذا تابعت غيره فمن زيادة الخير. متابعة المؤذن سنة وليس واجبا، لكن إذا تابعه بأن يقول مثل ما يقول، فإذا فرغ المؤذن قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فإنه تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 0114425513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم في بدايتها ونرحب بضيفنا الكريم في حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة الإسلامية والتي تضبط حياة الناس ومعاشهم وما فيه خير للفرد والمجتمع عموما. كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة هي من المحاسن التي تجعل حياة الناس في خير وفي راحة وفي اطمئنان. دكتور، مما اعتنت به الشريعة الإسلامية العناية بالقضايا المالية، محاسن الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالقضايا المالية والأمور المالية، تيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا في هذه الحلقة. لكن دكتور، يعني عموما ونحن نتحدث في بداية هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن التيسير الذي هو معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية التي جاءت به الشريعة الإسلامية في كل الأمور، في المعاملات المالية وفي العبادات وفي علاقة الإنسان مع الله، وفي كل الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كان هناك معلما بارزا ألا وهو التيسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية، بل الشريعة جاءت بهذا المعلم العظيم. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحكام الصيام التي يظن الناس أن في الصيام مشقة عظيمة عليهم، قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا الصيام، فالصيام وإن كان فيه مشقة لكنها مشقة محتملة، والله تبارك وتعالى يسر علينا بهذا الصيام. ومن وجوه التيسير في هذا الصيام أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله سن تأخير السحور والتعجيل الفطور حتى لا تكون هناك مسافة زمنية كبيرة بين الإفطار وبين السحور. كذلك الله تبارك وتعالى في كثير من أحكامه يذكر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالتيسير في جميع أحكامه، ولذلك أمر معاذا وأبا موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن حين قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه حقيقة من معالم الإدارة في الإسلام: التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والتطاوع. هذه أشياء مهمة جدا وكلها يسر. تصور عندما يكون هناك تيسير، هو تيسير يعني، بس ما مظاهر التيسير؟ أن يكون هناك تبشير، أن يكون هناك تطاوع، وهذا أمر مهم جدا أن يكون هناك تطاوع بين الإدارات، بين الوزارات، بين الأشياء، بين الأمور الكثيرة، وهي التي الآن تسعى يعني قوانين الجودة إلى أن تكون الوزارات يعني متكاتفة مع بعضها، لا أن تكون جزرا مختلفة بعيدة عن بعضها. فالتيسير إذن هو مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة، ولذلك العلماء استخلصوا منه قاعدة فقهية عظيمة ذكروها وعبروا عنها بقولهم المشقة تجلب التيسير. وهذا أيضا لأن الإسلام جاء بالتيسير، فإذا جاءت مشقة كانت تلك المشقة سببا في تيسير أكبر.
2: جميل.
3: في تيسير، فالسفر مثلا مشقة، يأتي يعني تيسير الجمع والقصر، المرض مشقة، يأتي مسألة الإفطار في نهار رمضان وغير ذلك من المشقات التي تؤدي إلى التيسير. والحقيقة أن تشريعات الإسلام في حال الصحة أيضا هي تيسير على الناس، وهم قادرون على أدائها وفعلها دون مشقة يعجزون عنها.
2: أبرز مثال للتيسير في الشريعة الإسلامية عندما فرض الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة في السماء السابعة، خفض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهذا من أبرز معالم التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: وهذا الأمر فيه معلم عظيم، الله تعالى يعلم أنها ستكون 5، يعني ما جرى ليس يعني مش مسألة مراجعة وأخذ ورد، لا، الله يعلم أنها ستكون 5، ولكن
2: لله الحكم،
3: لكن كثيرا من الأحكام لإبراز مسألة التيسير حتى يعلم الناس كم كانت عليهم الصلاة وكم يسر الله عليهم فيدركون نعمة الله تبارك وتعالى. وإلا الله تعالى حين فرضها 50 كان يعلم أنها لن تنفذ إلا 5، عندما قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد الله أن يجعل دستورا للدعاء أن يلتزموا التيسير والقول الحسن
2: وبذل السبب.
3: تمام، وبذل السبب الذي يقرب الإنسان إلى قبول الهدى، وإن لم تكن هناك بوادر ظاهرة في تقبل الهدى الله يعلم أنه لن يستجيب، ومع ذلك أمرهم أن يبذلوا الأسباب التي تؤدي إلى الاستجابة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الأمور عندما يبرزها الله لنا نعلم مدى يعني رحمة الله بنا، مدى عفو الله عنا، مدى يعني لطف الله بنا. هذه أشياء مهمة جدا ولا تظهر إلا بمثل هذه الأمور. قد يقول بعض الناس كيف يعلم الله أنه لن يستجيب ومع ذلك يأمره بالرفق واللين، هذا عبث. نقول لا عبث، وإنما الله أراد أن يظهر مبدأ عظيما في يعني تعليم الناس في إرشادهم، وهو استخدام الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وهو من التيسير الذي أراده الإسلام.
2: دكتور، من التيسير في المعاملات المالية التي جاءت به الشريعة الإسلامية إباحة العراية، إباحة الإعارة العارية. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، وكيف يعني كيف يكون التيسير فيه.
3: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يباع التمر بالرطب لماذا منع أن يباع التمر بالرطب؟ قال أينقص إذا جف، يعني الرطب إذا جف ينقص؟
2: أي.
3: قالوا نعم. قال فلا إذن. وقد ذكرنا يعني في كثير من الدروس وفي كثير من